أهل بلده طعنوا فيه بذلك حين أعلن دعوته ودعاهم إلى عبادة الله وحده، وكانوا اكتفوا بالتشنيع عليه بذلك عن غيره من أساليب الإيذاء له ولمن آمن به، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بعد أن صار عمره 25 عاما، حيث تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها وكان لها من العمر 40 عاما، وكانت ثيبا لم تك بكرا، ثم ماتت حين بلغ النبي من العمر 50 سنة ولم يكن عنده غيرها. فلو كان متعلق القلب بالنساء كما يزعمون لكان أعرض عن خديجة إلى الفتيات الأبكار، أو لكان عدد قبل سن 50 ولم انتظر إلى هذه السن، أو لكان جمع بعد وفاة خديجة الفتيات الأبكار اللاتي اشتهرن بالجمال في مكة والمدينة والجزيرة العربية، فيسرعن إليه راضيات فخورات، وأولياء أمورهن أرضى منهن وأفخر بهذه المصاهرة. فقد عرض شخص على النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وكانت شديدة الجمال، وقال إنها لم تمرض قط، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. رواه أحمد. وذلك لأن خيار الناس هم الذين يصابون في هذه الدنيا بالمصائب، فاعتبرها رسول الله قليلة الحظ، فلم يرض بزواجها مع ما وصفت به من الجمال، فلو كان متعلق القلب بالنساء لم يفوت هذه الفرصة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك كان يتركها في دورها ونوبتها على الفراش، ثم يذهب إلى الجبانة وحده ليستغفر لأهل الجبانة ويدعو لهم ويقضي هناك ما شاء الله. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كانت تمر ليلتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خرج إلى البقيع، أي جبانة المدينة، يدعو لأهل الجبانة، وذلك مع ما اجتمع في عائشة من حداثة السن والجمال، فقد كان عمرها عند وفاة النبي 18 سنة، وكانت أجمل نسائه أو من أجملهن، ولم يكن دورها إلا نحو يوم في 10 أيام. وقد خصه الله تعالى بأن أحل له الجمع بين أكثر من 4 في آن واحد، وحرم ذلك على أمته لحكم تعود إلى مصالح الدعوة الإسلامية. ولقد كان واجبا عليه إظهار هذا الحكم الذي هو تشريع من الله، وفي ذلك دلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام في دعوى نبوته ورسالته، لأنه لو لم يكن يتبع الوحي من ربه لما تجرأ على أن يقول للناس: أنا يجوز لي أن أجمع بين أكثر من 4 من النساء ولا يجوز لغيري، لكنه لا يبالي إلا بتنفيذ ما يوحى إليه، لأن همه عليه الصلاة والسلام أن يرضي ربه، إذ كان قلبه ممتلئا بشهود أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. وكان تعدد زوجات النبي لحكم، منها أولا أن تنتشر شريعته بطريق النساء إلى النساء، ولقد عدد الرسول زوجاته وكن من قبائل شتى لتنتشر التعاليم والأحكام الفقهية الخاصة بالنساء كالحيض والنفاس والولادة والجماع والرضاع على الوجه الأتم ليسهل إيضاحها بينهن. وقد يحول الحياء دونه إذا أراد النساء تلقيه من الرجال. ثانيا
جمع شتات القبائل بالمصاهرة إلى غير ذلك مما يؤيد مشروعية تعدد أزواج النبي. ومما لا شك فيه أن لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام الطاهرات العفيفات رضوان الله عليهن الفضل الكبير في نقل أحواله وأقواله، كعائشة رضي الله عنها وهي أفقه النساء على الإطلاق. وأما من يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه تزوج بعائشة رضي الله عنها قبل سن 10 سنين حيث أدخلت عليه وعمرها 9 سنوات فليس في هذا مطعن من حيث شرائع الأنبياء، فإنه من المعروف في عادة العرب عرب الحجاز في الجزيرة العربية البناء بالزوجة أي الدخول بها في سن 9 سنين. ليس في ذلك عار في الجزيرة العربية وليس في ذلك إضرار بها، وقد وجد في الجزيرة العربية عدة نساء ولدن في العاشرة، بل حصل أن ولدت امرأة في العاشرة بنتا ثم تزوجت هذه البنت بعد 9 فولدت، فكانت الأولى جدة وعمرها 21 سنة، ذكر ذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

ملك، حبك ملك مهجتي والروح قربها،

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ هادي فايد ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. روى هذا الحديث الدارقطني والبيهقي، وصححه الحافظ تقي الدين السبكي بشواهده. وهذا الحديث يا أحبابنا فيه دليل واضح وبرهان ساطع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن زائره عليه الصلاة والسلام ينال خيرا عظيما بثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، كما ورد في الحديث. وسنية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هي من الأمور التي أجمع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم عليها من السلف والخلف، وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من الشافعية الإمام الرافعي والإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، والإمام البغوي في التهذيب، والشيخ عز الدين بن عبد السلام، وأبو عمرو بن الصلاح، وأبو زكريا النووي، ومن الحنابلة الشيخ موفق الدين والإمام أبو الفرج البغدادي، ومن الحنفية صاحب المختار في شرحه عقد لها فصلا وعدها من أفضل المندوبات والمستحبات، ومن المالكية القاضي عياض رحمه الله، فقد حكى الإجماع في هذه المسألة. وقال الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي ولاية بيروت في زمانه في كتابه الكفاية لذوي العناية: وزيارته في المدينة كزيارته حيا، وهو في حجرته حي يرد على من سلم عليه السلام، وهي من أنجح المساعي وأهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات. وقال: هي متأكدة مطلوبة مستحبة، والزيارة تكون بعد صلاة ركعتي تحية المسجد، وتحصل بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف. والأدب في ذلك أن يقابل الزائر الجدار متنحيا نحو أربعة أذرع، غاضا طرفه ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بصوت متوسط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اختصر أو اختصر على قوله: السلام عليك يا رسول الله، ثم تنحى إلى اليمين مقدار ذراع فسلم على الصديق رضي الله عنه، ثم تنحى قدر ذلك وسلم على الفاروق رضي الله عنه، ثم عاد إلى موقفه الأول فقد أدى السلام كما ينبغي، ثم يتوسل بالمصطفى في نفسه ويتشفع به إلى ربه، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء. وإن أوصاه أحد بالسلام فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان، ويقول: فلان يسلم عليك يا رسول الله. فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي، ولأردن عليه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ: وليسلكن فج الروحاء. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام التمسك بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهذا الحديث رواه البخاري، لأن هذا الحديث مخصوص بالمساجد، ومعناه لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن تلك المضاعفة إلى 100,000 و1,500 خاصة بها. فمن سافر للصلاة إلى أحد هذه المساجد الثلاثة حصل على المضاعفة التي لا تحصل في مسجد بلده، فلا مزية في السفر إلى ذلك المسجد، كما يؤخذ ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده من طريق شهر قال: ذكرت عند أبي سعيد الخدري الصلاة في الطور، فقال أبو سعيد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. وليس لهم، أي للمانعين من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بقول ابن تيمية قبح الله ذكره، فإنه احتج بهذا الحديث على تحريم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا من أبشع المسائل المنسوبة إليه، أي إلى ابن تيمية. والحديث الوارد خير ما يفسر به الحديث، فقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد. وقال الإمام الفيروز أبادي في كتابه الصلوات والبشر في الصلاة على خير البشر: وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فلا دلالة فيه على النهي عن الزيارة، بل هو حجة في ذلك، ومن جعله دليلا على حرمة الزيارة فقد أعظم في التجرؤ على الله ورسوله. وفيه برهان قاطع على غباوة عقله وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال. والحديث فيه دليل على استحباب الزيارة. ويقول الفيروز أبادي في نفس الكتاب: وأما زيارة قبره فالإجماع على استحبابها للرجال والنساء، ومنها أن الإجماع جواز شد الرحال للتجارة وتحصيل المنافع الدنيوية، فهذا أولى لأنه من أعظم المصالح الأخروية. ومنها إجماع الناس العملي على زيارته صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه من بعد وفاته إلى زماننا هذا. ومنها الإجماع القولي، فقد قال القاضي أبو الفضل: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليه. ثم إن بلالا رضي الله عنه رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا خائفا، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يبكي عينيه ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما، فقالا: يا بلال نشتهي نسمع أذانك، أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فعلى سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، ارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرج العواتق من خدورهن وقالوا: بعث رسول الله. فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكية في المدينة بعد رسول الله من ذلك اليوم. وقد ذكر ذلك ابن عساكر في ترجمة بلال. وليس الاستدلال يا أحبابنا بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط، بل على ما فعل بلال وهو صحابي جليل، ولا سيما في خلافة عمر رضي الله عنه. فسفر بلال كان في زمن صدر الصحابة، ولم يكن إلا للزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان، تبين أن زيارة المسلم لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد الزيارة والتبرك به هو مشروع وفضل كبير. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كما بينا، رحمنا الله وإياكم ورزقنا حسن الختام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
2: إذا جئت المدينة بعد حين

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

قد نام وفدك حول البيت، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه.

فمن يجود على العاصين بالكرم أدعوك ربي أدعوك ربي أدعوك ربي حزينا هائما قلقا أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحمني ربي فارحمني ربي فارحمني ربي بحق البيت والبيت.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله.

واجعل في أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا واجعل

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب
2: يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
3: يا رب.
1: يا الله
0: أنت الغني
1: يا حبيبي.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أحبابنا، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته، والتسميت كالتشميت، الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. فقد ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس،

فمه وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بثلاث مرات فقط ثم يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. عملا بهذا الحديث، جرت عادة المسلمين منذ مئات السنين على الاحتفال بمولد النبي في شهر ربيع الأول، وأول من عمله هو الملك المظفر، ودعا خلقا كثيرا من العلماء ورجال الدولة وغيرهم، فأعجب الكل، فوافق عليه العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. وكان من أشد الناس عناية به أهل مكة والمدينة وأهل مصر، وهذا لا ينكره ذو فهم بالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. وذلك الملك المظفر الذي هو أول من عمل المولد يرجى له من الله أجر كبير، لأنه طبق هذا الحديث، وليس كما يزعمه بعض الناس أن هذه بدعة قبيحة، وليس عند هؤلاء حجة سوى قولهم: ما فعله الرسول، ما فعله الصحابة، وكم من أشياء يعملونها لم يفعلها الرسول، من ذلك عمل المحاريب للمساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل محرابا لمسجده، بل عمل لمسجده محراب بعد 90 عاما. والمصحف الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولا أشياء من هذا القبيل، بل كانت المصاحف مجردة، الصحابة على هذا الوجه كتبوها، ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء، التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة، وهذه لا ينكرها هؤلاء. وأما عمل المولد ينكرونه بدون دليل، بدون دليل يستحسنون هذا ويحرمون هذا. ونحن نرجو من الله تعالى الأجر لمن يقوم بهذا الاحتفال وللحاضرين إذا دعوا إليه، والحمد لله رب العالمين.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

البرية ضوء الشمس والقمر عمت فضائل جل العباد.

0: كانت بديهته تغني عن الخبر.
1: مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 75 إلى الآية 32 بعد 100 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا

نداء المعرفة. عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، دهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ، منقدم لك حل متكامل بناسب احتياجاتك.

0: وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فيردا مقابل أباسي مول 70-222-620.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
7: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
6: ميني ماركت.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن معنى الشهادة الثانية العظيمة أشهد أن محمد رسول الله، أعلم وأعتقد وأعترف أن سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق، والمراد بالخلق هنا الإنس والجن. قال تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. وأنه عليه السلام ولد بمكة المكرمة وبعث فيها وهاجر إلى المدينة المنورة ودفن فيها، ويتضمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام صادق في كل ما أخبر به وبلغه عن الله تعالى، فمن ذلك الصراط والميزان. وأما الصراط فقد قال عز وجل في القرآن الكريم: وإن منكم إلا واردها. قال الإمام النسفي رحمه الله في تفسيره، قال الحسن وقتادة رحمهما الله تعالى: الورود أي المرور على الصراط، لأن الصراط ممدود عليها أي على جهنم. وقال البيضاوي في تفسيره: وقيل ورودها أي الجواز على الصراط، فإنه ممدود عليها. والصراط حق والإيمان به واجب، وهو جسر عريض ممدود على جهنم ترد عليه الخلائق، فمنهم من يرده ورود دخول وهم الكفار وبعض عصاة المسلمين أي يزلون منه إلى جهنم، ومنهم من يرده ورود مرور في هوائه وهم الأنبياء والمتقون. فمن هؤلاء من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كطرفة عين وهو محمول على ظاهره بغير تأويل، وأحد طرفيه في الأرض المبدلة والآخر فيما يلي الجنة بعد النار. وقد ورد في صفته أنه دحض مزلة أي أملس مخوف من شدة صعوبته. ومما ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، كما روى مسلم رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. هو عريض، وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم، شيء مخوف يخاف الانزلاق لأنه أملس. فإن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى. فقد ورد في الصحيح أنه تجري بهم أعمالهم وتصير لهم قوة السير. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونجا. فتفكر فيما يحل من الفزع في فؤادك إذا رأيت الصراط ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك مع تزلزل قدمك والخلائق بين يديك يتعثرون ويزلون، وأنت تنظر إليهم كيف يتنكسون إلى جهة النار، فيا له من منظر ما أفظعه ومرتقى ما أصعبه. فكيف ترى الآن عقلك وهذه الأخطار بين يديك؟ فإن كنت به مؤمنا وعنه غافلا وبالاستعداد له متهاونا، فما أعظم خسرانك وطغيانك إن عذبك الله، وعذاب الله شديد. فتفكر يا ابن آدم أنه لو لم يكن بين يديك إلا هول الصراط وارتياع قلبك من خطر الجواز عليه، وإن سلمت فناهيك به هولا ورعبا وفزعا، لأن الزالين والزالات كثير. اللهم سلمنا. وروى البخاري رحمه الله أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب جسر جهنم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان: أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو. نسأل الله أن يجعلنا من الناجين المارين على الصراط بسلام كالبرق الخاطف، إنه على كل شيء قدير. وأما الميزان فالإيمان به واجب، وهو كميزان الدنيا، له قصبة وعمود وكفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، توزن به الأعمال يوم القيامة. والذي يتولى وزنها جبريل وميكائيل عليهما السلام. وما يوزن هو الصحائف التي كتب عليها الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل النجاة، ولكنه أقل رتبة من الطبقة الأولى وأرفع من الثالثة، وهؤلاء هم أهل الأعراف، يكونون على أعلى سور الجنة. الجنة لها سور يحيط بها، وسورها عريض واسع، الله يؤخرهم برهة عن دخول الجنة، ثم يدخلونها لا يعذبهم الله تعالى. قال عز وجل: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما الكافر فترجح كفة سيئاته لا غير، لأنه لا حسنات له في الآخرة، لأنه أطعم بحسناته في الدنيا. قال رسول الله: أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. والله تعالى أعلم وأحكم. نسأل الله أن يجعلنا من السعداء في الدارين، وأن يبيض وجوهنا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين. كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعه، بلقمه فاخره بصاله مريحه ووسيعه وخدمه رفيعه وسريعه، مختصين بالسمك البلدي الطازج واسعار مدروسه. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: رؤي رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.

صباحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت في العاشر من شهر تشرين الأول 2026 الموافق للثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. أكثر من نصف طن متفجرات وتوقيف عنصرين، هل كان حزب الله يخطط لعمليات اغتيال؟
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت سلام يريد الأقلاع من القليعات، الآن إيران ترجح الحرب لا سقف للرد.

ومما جاء في صحيفة الديار، ما كانك راوح، لا حرب ولا سلم، والاستنزاف يحاصر اللبنانيين، البحث في خصخصة الكهرباء ولا حلول للأزمة الاجتماعية، إدانة أممية للحوثيين وتحذيرات من المخاطر في اليمن.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب بعد نتنياهو يخوف بقوة إيران وخطاب الإبادة النووية يرجح كفة الاتفاق. اتفاق الديزل يفتح السوق لبوتين، وأوروبا تدفع الكلفة، وترامب ينتظر الأسعار تعز تحت ضغط أنصار الله والمخ بيدهم والمطارات توسع مأزق السعودية.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة اللواء. سلام بيروت لا تستسلم، واستعادة قرار الدولة وإصلاحات النهوض مسارات مترابطة. اهتمام أمريكي بنزع السلاح والإعمار، والاحتلال يراهن على حرب لمصلحة نتنياهو. رفض دولي وعربي وإسلامي لهجمات الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدولي.

وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت تحرير باب المندب يؤمن الطريق بين أوروبا وآسيا. نتنياهو يراهن على التصعيد إنقاذا لوضعه الانتخابي. وزير الثقافة السوري سلم سلام هدية دمشقية.

0: بلقاء فلوريدا لبنان الإسرائيلي. في الختام يبقى أن نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. أما بعد، فإن الكافر الذي مات على كفره لا ينتفع بأي عمل صالح كان قد عمله. رجل كان يقال له عبد الله بن جدعان من عشيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يقري الضيف ويغيث الملهوفين ويصل الرحم، حتى إنه كان يعمل الطعام ويضعه أمام بيته على الشارع حتى يأكل منه المسافرون من دون أن ينزلوا، الراكب من دون أن ينزل يأكل ويمضي. جعل الطعام على جفان عالية. عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابن عمي، قالت ابن عمي لأنه من عشيرتها، قالت: إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل ينفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، معناه ما كان يؤمن بالآخرة. كان يعبد الوثن، عرب الجاهلية كانوا يقولون: الإنسان متى ما مات وصار ترابا لا عودة له، ينكرون البعث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، معناه ما كان يؤمن بالآخرة. هو هذا عبد الله بن جدعان في أول أمره كان فاتكا شريرا، أبوه تبرأ منه، قال له أمام العشيرة: أنت لست ابني، نفاه فكره الحياة. قال بعد أن تبرأ مني أبي وعرف قومنا ذلك: الحياة لا تطيب لي. فذهب إلى بعض جبال مكة يطلب الموت لتلسعه حية مثلا في بعض الجبال فيموت، فوجد شقا في جبل فدخله على ظن أنه قد تلسعه حية فيموت، فوجد ثعبانا كبيرا ظنه ثعبانا حقيقيا وهو في الحقيقة ليس كذلك، هو صورة ثعبان كبير كله ذهب وعيناه جوهرتان، ورأى كوم ذهب وكوم فضة، ورأى رجالا طوالا على سرر وهم من العرب القدماء، فوجد عند رؤوسهم لوحا من فضة مكتوبا فيه تاريخهم، ومن جملة ما فيه أبيات شعر، منها هذا البيت: صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما جرى في الحلاب. هؤلاء كأنهم كانوا هاربين من ملك قصد بلادهم وكانوا لا يستطيعون دفعه، فأخذوا ما أخذوا من المال والذهب ودخلوا هذا الشق ليعيشوا فيه إلى أن يموتوا أو يأتي الفرج. يشبهون أهل الكهف في بعض الصفات، أجسادهم كانت من حيث الظاهر كما هي، لكن لو جسها شخص لصارت كالرماد، ويمكنهم دهنوا أجسادهم بالحنوط قبل أن يموتوا. الحنوط شيء يركب، أملاح. الحنوط نوعان: نوع لطيب الرائحة فقط، وهذا يسن أن يوضع للميت المسلم، لأن بعض الموتى تكون فيهم رائحة كريهة، إما من جرح في جسمه كالذي أصابته الآكلة، لأن الآكلة من أصيب بها تصير رائحته كريهة أهله لا يطيقونه. والنوع الآخر من الحنوط لدفع سرعة بلا الجسم. الشق غار صغير لا ينتبه إليه إلا بالتأمل، ولا يقصد لدخوله عادة. الناس إن نظروا إليه يقولون هذا مأوى بعض الوحوش والحيات، ثم هؤلاء الذين وجدوا في هذا الكهف يحتمل أن يكونوا من المسلمين. ومعنى كلامهم الذي وجد مكتوبا على اللوح أننا لا نعود إلى الحالة التي كنا فيها، كما أن الحليب لا يعود إلى الضرع بعدما خرج منه. أصابهم اليأس من شدة ما حصل لهم من الاضطراب. وقد قال أحدهم: قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. هذا ينطبق عليهم. ثم إن عبد الله بن جدعان ذهب إلى قومه وصار يوزع عليهم من الذهب، فجعلوه سيدا لهم. بعد هذا صار يتكرم على الناس ويعطي أقرباءه، عمل عملا كثيرا من عمل الخير والإحسان إلى الناس، لكن لا ينفعه لأنه فعله ليمدحه الناس، وهو لا يؤمن بالآخرة، لذلك قال رسول الله: لا ينفعه. أما المؤمن فكل حسنة يعملها تكون موافقة للشرع مع نية التقرب إلى الله، أي ليس فيها رياء ولا سمعة، مهما كانت صغيرة فهي عند الله كبيرة. أما من لا ينزه الله عن مشابهة خلقه فلا ينفعه شيء من أعماله في الآخرة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: Power Zone. بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع Power Zone عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بيزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمني مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: في مطارح تمرق من حدة، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بنية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايما حدك.
11: يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء الخامس، للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71-686-200.
12: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
13: رجعنا. تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
14: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذا أيها الأحبة من تفسير القرآن العظيم، وهذه سورة الواقعة، ونحن في الحلقة الثالثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. هذا خطاب للكفار الضالين عن الحق والهدى، وهم أهل مكة ومن في مثل حالهم، لآكلون من شجر من زقوم. هذه شجرة كريهة الطعم، كريهة الرائحة، قبيحة المنظر، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، نسأل الله السلامة والنجاة. فمالئون منها البطون، تمتلئ بطونهم منها، فشاربون عليه من الحميم. مع الزقوم الذي يأكلونه يشربون الحميم، وهو الماء المتناهي في الحرارة، فشاربون شرب الهيم. هي إبل تشرب ولا تروى، والمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو كالمهل، فإذا ملأوا منه البطون سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم فيشربونه شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، أي هذا هو المكان المعد لهم لتعذيبهم في الآخرة. ثم قال الله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. الله عز وجل قال: نحن خلقناكم، أي نحن أبرزناكم من العدم إلى الوجود، فلا خالق إلا الله، لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فلولا تصدقون، فهل لا صدقتم بأنه قادر على أن يبعثكم؟ هو خلقكم وهو قادر على أن يعيدكم. ثم قال الله سبحانه: أفرأيتم ما تمنون، معناه أخبروني عن المني الذي تقذفونه في الأرحام. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم تصورونه؟ أأنتم تجعلونه بشرا أم الله عز وجل هو الذي يصوره ويخلقه سبحانه وتعالى؟ ثم يثبت الله سبحانه وتعالى الحق المبين فيقول: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي جعل الله عز وجل لكل إنسان أجلا، فقال في سورة نوح: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وقال سبحانه: وما نحن بمسبوقين، أي وما نحن بمغلوبين وما نحن بعاجزين. معناه الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ثم قال الله تعالى: على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. معناه الله عز وجل قادر على أن يبدل أمثالكم، أي هو قادر على أن يذهبكم ويأتي بخلق مثلكم، وقادر سبحانه وتعالى على أن ينشئكم فيما لا تعلمون، وعلى أن ننشئكم في خلق لا تعلمونها وما عهدتم بمثلها. يعني أننا نقدر على الأمرين جميعا، على خلق ما يماثلكم وما لا يماثلكم، فكيف نعجز عن إعادتكم؟ ثم قال الله عز وجل: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي أنتم علمتم أنكم وجدتم بعد عدم، فمن أوجدكم؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدكم؟ فلولا تذكرون، هل اتعظتم؟ هل آمنتم بالله عز وجل وصدقتم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه لا بد من أن يأتي يوم يبعث فيه الناس ويحاسب فيه الناس؟ فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء، كما قال الله سبحانه في سورة الأنبياء: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وما زال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحاجج الكفار بأدلة عظيمة، فيقول لهم كما أمره الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أخبروني عما تحرثون هذا البذر الذي أنتم تلقونه في الأرض لأجل أن ينبت، هذا هل أنتم الذين تنبتونه أم الله عز وجل هو الذي ينبته سبحانه وتعالى بقدرته؟ فقال عز وجل: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أي أأنتم تنبتونه على الهيئة التي يكون عليها، بل أنتم تلقون البذر في الأرض، والله تعالى هو الخالق كما قال في سورة الصافات: والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق كل شيء، خالق الأجسام وخالق الأعمال، خالق الخير وخالق الشر، خالق الكفر وخالق الإيمان، خالق الأجرام وخالق الأجسام وخالق الأعمال، هو وحده خالق كل شيء. ثم يهددهم الله تعالى ويتوعدهم فيقول: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، يقول الله عز وجل إنه لو شاء لجعل ما يزرعونه حطاما، أي لجعله هشيما متكسرا يابسا تذروه الرياح قبل إدراكه. فظلتم تفكهون، أي بقيتم متعجبين مما أصابكم، أو تندمون على تعبكم فيه وإنفاقكم عليه، أو على ما اقترفتم من المعاصي التي أصبتم بذلك من أجلها. ولسان حالكم سيكون كما قال الله تعالى: إنا لمغرمون، أي إنا لهالكون بزوال نباتنا وزرعنا، بل نحن محرومون. ستقولون: نحن محرومون، منعنا الرزق الذي كنا نطلبه ونتمناه. ثم قال الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أي أخبروني عن الماء العذب الذي تشربونه، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، المزن السحاب الثقيل، الثقيل بالماء وهو أعذب ماء، هل أنتم أنزلتم الماء من السحاب أم الله عز وجل هو الذي أنزله بقدرته؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الله عز وجل يخبر أنه لو شاء لجعل ماء السماء مالحا أو مرا لا يقدر على شربه فتهلكون، لكنه أنعم عليكم بهذا الماء العذب فلولا تشكرون، أي فهلا شكرتم الله عز وجل على هذه النعمة؟ نشكر الله تعالى على كل نعمه الجليلة والدقيقة، ونسأل الله تعالى أن يديمها علينا بفضله ومنه وكرمه، وأن يرزقنا حسن شكره، إنه على كل شيء قدير. ثم قال الله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، معناه أخبروني عن النار التي توقدونها وتستخرجونها وتقدحونها من الزناد. فالعرب تقدح النار وتستخرج بأن تحك عودين، الأعلى يقال له الزند والذي يكون في الأسفل يقال له الزندة، فبذلك تستخرج النار. فمن خلق هذا الشجر الذي تستخرج منه النار؟ أليس الله عز وجل؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أي أأنتم خلقتم شجرتها؟ بل إن الله عز وجل هو الذي خلقها. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي جعل الله سبحانه هذه النار في الدنيا تذكرة، أي تذكيرا بنار جهنم، ومتاعا للمقوين، أي جعل الله عز وجل فيها منفعة للمقوين، أي للمسافرين الذين يكونون في القواء أي القفر، أو الذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام ينتفعون بهذه النار. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
15: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

أصابك ألم في رأسك؟ استمع إلى ما قاله أحد الصالحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أحد الصالحين: أصابني وجع شديد في رأسي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فوضع يده على رأسي وقال: بسم الله، ربي الله، حسبي الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، فوضت أمري إلى الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ثم قال: استكثروا من هذه الكلمات، فإن فيها شفاء من كل داء، وفرجا من كل كرب، ونصرا على الأعداء، فاحفظوها إخوة الإيمان واعملوا بها.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
7: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
8: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-76-01، 00961-3-313-922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. في آخر التطورات الميدانية، دوت انفجارات عنيفة ترددت أصداؤها حتى مدينة صيدا، فيما تعرضت بلدة المنصور لقصف مدفعي إسرائيلي، وامتدت الاعتداءات إلى البقاع حيث شنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت سيارة رباعية الدفع في منطقة حوش السيد علي بقضاء الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وفقا لوزارة الصحة. وصباح اليوم تعرض محيط بلدة حداثة وبرعشيت لقصف مدفعي معاد، كما طال القصف واديي الإسلوقي والحجير. على صعيد آخر، رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية التي تقر قيودا على النقل الجوي مع لبنان، معتبرا أن هذا القرار يشكل مؤشرا إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان صباح الأربعاء 14 من الجاري لمناقشة جدول أعمال يضم 8 بنود. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة من البيت الأبيض: أخرجنا أمس أكبر قدر من النفط من مضيق هرمز منذ بدء الحرب، ومر عبر مضيق هرمز أمس 28 مليون برميل نفط، وهي تفوق ما كان يمر في أي وقت مضى. أضاف: لدينا أخبار مهمة بشأن أزمة الديزل وسنعمل على معالجتها بقوة. وأشار إلى أننا منعنا إيران من الحصول على سلاح نووي، والحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى، ولدينا القدرة على إنهائها بأي من الطريقين. وإلى اليمن، حيث حققت العملية العسكرية اليمنية فجر اليمن في يومها الخامس انتصارا جديدا، مع تمكن القوات الحكومية من تمشيط مضيق باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية والمرتفعات المحيطة بهما من الوجود الحوثي، في تطور يعزز مكاسبها على الساحل الغربي. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء تركي المالكي في بيان أننا نفذنا عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات جماعة الحوثي، ونعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية لها. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فيردا مقابل أبيسي مول 70-222-620.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وإما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك.
1: من يوم لا يوم ابقوا معنا.
0: معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون، بذكركم أنكم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز FM، وكمان فيكم تحضرونا صوت وصورة عبر منصات نداء المعرفة على يوتيوب وعبر أبليكيشن نداء المعرفة.
1: إذاعة حلوة بتنفعنا.
0: لنبلش حلقتنا من برنامج طبيبك، لنبلش أول شيء بالفقرة اللي بحضر لكم إياها اللي هي سؤال وجواب. اليوم السؤال جبته شوي صغيرة على سياق الحلقة اليوم اللي حنحكي فيها، اللي هي هل يؤثر أو كيف نهتم بأسنان الأشخاص المصابين بالألزهايمر؟ هذا المرض اللي بيأثر على الذاكرة وقدرة الشخص على قيامه بالمهام اليومية والتنظيف الخاص، فمشان هيك مطلوب أنه نساعد المريض المصاب بالألزهايمر طبعا على حسب المراحل، مراحل المرض اللي عم يقطع فيها. يعني بالأول بدنا نعطيه اليد المساعدة، نرشده على طول، في حال وصلنا بمراحل متأخرة بدنا نصير نحن نقوم بمهام التنظيف. ما بدنا كمان ننسى غير تنظيف الأسنان أنه بدنا ننظف الأطقم إذا كان بيحط وجبات متحركة أو حتى النيرة، اللثة، اللسان، كل هول الأنسجة مطلوب تكون كمان نظيفة. كمان من المهم جدا إجراء زيارات دورية عند الطبيب الأسنان بالأخص بالمراحل الأولى من المرض، لما يكون المريض قادر ياخذ ويعطي معنا، عم يتجاوب معنا، ناخده على طول لحتى نحافظ على الأسنان وعلى اللثة. بننتبه لشيء كتير مهم كمان بالمراحل المتقدمة، في بعض الإشارات اللي ممكن تكون عند المريض، ممكن يكون عم بحس بألم مثل إذا كان عم يرفض الطعام أو حتى عم يصير في عنا تهيج مفاجئ أو اضطرابات بالسلوك، ممكن تكون دليل على ألم لتواجد أي سن موجود عم بيعمل التهاب داخل الفم أو حتى فطريات أو تقرحات. كذلك في بعض الأدوية اللي بيتناولوها الأشخاص المصابين بالألزهايمر بتسبب جفاف داخل الفم، ومثل ما منعرف أنه الريق هو المحارب الأساسي للبكتيريا داخل الفم، فمشان هيك بزيد في عنا ريسك التسوس والالتهابات الموجودة داخل الفم. وبالأخير ما تنسوا أنه لكل الأشخاص اللي عم تتعامل مع هيك مرضى بدنا نكون صبورين، بدنا نكون قد ما فينا على مهلنا، ما نجبره أنه ينظف أسنانه إذا هو ما كان بده، ونختار الوقت المناسب لتنظيف الأسنان. بنبلش بموضوعنا لليوم اللي هو الألزهايمر حين تتعب الذاكرة ويبقى الشعور. حنحكي بكل تفاصيله مع اختصاصية علم النفس مدام رندا السبليني. أهلا وسهلا فيك معنا، اشتقنا لك تطلعي معنا بالبرنامج. يعني كل بيقول لك الألزهايمر أنه كل واحد نسي شوي، بيقول لك أنا شكلي عم بلش بالألزهايمر. إذن بس في جانب كتير أساسي اللي هو شعور الشخص أو شو عم يقطع بمراحل الشخص المريض والشخص اللي عم يهتم بالمريض.
2: نعم أكيد.
0: فنحن إذا كنا بدنا نعرف أول شيء نخبر الناس شو هو بالضبط مرض الألزهايمر وشو هي المراحل اللي بيقطع فيها.
2: أول شيء صباح الخير لكل المستمعين والمتابعين. أول شيء هيدي بدنا نصلح معلومة كتير مهمة، إنه الواحد إذا منسي أو معلومة أو شيء منه مريض الألزهايمر، هذه كتير بسمعها للأسف.
0: صحيح.
2: مرض الألزهايمر هو تلف بالخلايا العصبية بالدماغ.
0: نعم.
2: والوصلات، فما بيعود يقدر يوصل الشخص لهالذكريات، يعني مش الذاكرة اللي بتروح، الوصول للذكرى ما بيعود يوصل.
0: أيوة.
2: فعشان هيك ما بيقدر يتذكرها، مش انه عن قصد، فهي شيء مرض دماغي وبتطور يعني بتدهور.
0: نعم.
2: ببلش بنسيان بسيط وهو السبب الشائع للخرف.
0: نعم.
2: الخرف هو متلازمة عدة أمراض يعني كذا سكتات دماغية أوقات بأماكن معينة بدماغ ممكن إذا اتاخذ علاج معين يتحسن.
0: أيوة.
2: أما الإنزهايمر لا يعني تدهوروا تفككوا الخلايا تلفوا الخلايا فينا نحافظ على هيدا التدهور ما يزيد.
0: نعم.
2: ولكن يعني مش انه هو شيء قادر الواحد هو يتحكم فيه مش لما الواحد يكرر المعلومة او يسأل.
0: نعم.
2: هو عم بيعملها لانه بس بده يزعج الشخص التاني هو ما قادر يتذكر.
0: طيب شو هي العلامات الاولى اللي بتعطينا ألارم انه نحنا مطلوب نروح نشوف طبيب انه في حالة يشخص
2: هن هيدي هي المراحل الثلاثة للانزهايمر.
0: اوكي.
2: يعني ببلش باشياء بسيطة بعدين متوسطة بعدين متقدمة. البسيطة ببلش ينسى المعلومات ويسأل السؤال يعيد السؤال وإذا تكون أنت حكيتي عن الموضوع بعد شوية رجع يسألك نفس السؤال.
0: نعم.
2: ينسى وين حط الأشياء تاعيته.
0: أوكي.
2: الأشياء جديدة المعيد كل أشياء أشياء حديثة صارت.
0: نعم.
2: هذه بتلاقي إنه هو عم بينساها ما عم بيعرف يتفاعل معها بكون عم بيحكي بموضوع ما بعود يكفي سياق الموضوع بيتردد بضيع بهذه الأمور. هلأ أيام الناس بتكون عم تحكي بتصير معهم بكون مضغوطين يعني. نعم. أو ولكن هو لا بتصير شغلة متكررة.
0: أوكي. ويمكن بتصير متقاربة أكتر بالزمن. صحيح.
2: ما هي ما عبالك أول نهار يعني أنا شفت واحدة أول نهار سألتني نفس السؤال رجعت نهار شفت رجعت سألت نفس السؤال ما عندك جاوبت عليه بترجع بتجاوبي على نفس السؤال.
0: نعم. طيب هل الزهايمر بس بيأثر لنا على الذاكرة ولا بيأثر لنا على السلوك المشاعر طريقة التعامل
2: طبيعي
0: الشخص؟
2: هي لما الشخص بيصير عنده هذا المرض ما بعود بيقدر يعمل المهام اللي كان يعملها زمان بينسى.
0: أيوه.
2: يعني ما بعود يعرف يحط كل شغلات جديدة محلها بصير بيضيع بالأشياء اللي هو يعملها ما بعود فيه يعمل نفس المهام اللي كان يعملها زمان هو مذكر وين يعملها وكيف يعملها هذه التفاصيل ما بعود بتغيب. أيوة. مش بكل شيء ببعض الأشياء.
0: نعم.
2: عشان هيك بدنا ننبه إنه لما يصير الشغلة معنا الشخص المحيط هو يدارك الأمر. ولما يلاحظ هالشيء بدنا كتير ننتبه إنه لمشاعر ولا مريض الألزهايمر.
0: نعم.
2: لأنه هون أول مراحل المرض بيكون واعي هو إنه هو بلش ينسى ببلش بحس إنه انزعاج إنه حيفقد الاستقلالية ما بقدر يعمل مثل شيء هو بده إياه وين حيصير بعدين ببلش عنده قلق من المستقبل خجل. في كتير ناس بخاف يعني في واحدة قالت إنه هي أبوها كان معه مرض ألزهايمر قال إذا أنا صار معي نفس الشيء وهيك ما تخفوني عن الناس هالقد حست بالخجل انه ما بعود بيتذكر شيء ما بعود بيعرف هذه مراحل متقدمه.
0: نعم نعم.
2: المراحل البدايه بيكون بعده عايش حياه عاديه بين الاشخاص الموجودين.
0: نعم.
2: ولكن بكرر السؤال وبينسى الاشياء عشان هيك في امور نحن بنحكي هلا بعد شوي شو الخطوات اللي ممكن تساعد فيها المريض الألزهايمر لحتى يعيش هذه المراحل منيح.
0: طيب.
2: وبدنا نحكي كمان انه عم مشاعره هيدي ما يزعل الواحد انه هو مزعوج بتلاقي عنده تردد ممكن يصير عزلي لانه بيخاف يسألون الناس شيء وما يجاوبون يعني هذه لابد هون من الإحاطة بالأهل لحتى يخففوا من هذه المشاعر المزعجة اللي بتطلع عند القلق الخوف الفوت بأشياء جديدة ما فيك تفوتي بأشياء جديدة بهذه المراحل.
0: نعم.
2: المرحلة المتوسطة بيصير عنده قلق أكتر خصة إذا بدك تاخدي مثلا مشوار برا بيزيد عنده هيدا الخوف وبتبلش شوية كمان قصة النسيان شوية تزيد شوية.
0: نعم.
2: مراحلها. المرحلة المتقدمة قد ينسى كتير يعني حتى أهله ينساهون ما.
0: نعم.
2: بعود قادر يتفاعل مثل قبل فهون كتير مهم نحن ندارك الأمور ما نوصل لهيدا المرحلة. إذا
0: هل ممكن صار في هلأ بالطب قصص ممكن واحد يتداركها ما يوصل للمرحلة
2: هني بالطب بيقولوا ما في علاج ولكن في كتير دراسات حديثة بينت انه اذا بيرجع الواحد للأكل السليم يعني كيف يهتم الواحد بالغذاء لانه هي اكيد تضرر بالدماغ يعني شيء فقده الجسم.
0: صحيح.
2: حتى صار هذا التلف.
0: نعم.
2: اذا الغذاء السليم الرياضة شوي في اشياء بالسي بي تي العلاج المعرفي والسلوكي اشياء التذكر هلأ كمان بنحكي نحكي فيه اذا
0: في تمرين الذاكرة كمان
2: كتير مهم الصور العلاج بالذاكرة هذه بسموه بترجي الصور دائما بتأرجي الأماكن بتسمع أسماء الأشياء اللي هو كان يعرفها كل ما بتذاكرها كمان إذا بتمرنيت بس قلنا نحن هو مش الذكريات هي الوصول للمعلومات.
0: أيوه.
2: بس ولكن قالوا كتير دراسات خصة مثلا هذه انه قبل ما ينام يقول خمس اشياء من الشهر صارت معه اذا شو بيقدر يتذكر. قالوا انه المرضى اللي عملوها هيدي بينوا انه ما عادوا تدهورت حالتهم.
0: أيوة.
2: يعني قد ما انت
0: يعني كل ما انت مرنت ذاكرة تعيتك كل ما انت يمكن بيعادت
2: على الغذاء يعني انه في شيء سبب داخلي لحتى ما يتدهور.
0: صحيح صحيح.
2: يعني احنا بدنا نشتغل على
0: الاثنين على
2: صحيح.
0: نعم. طيب اوقات بيكون في اصرار للمريض على رايه او رفضه للمساعده.
2: نعم.
0: هيدا شيء يعني بيكون نابع من الخوف انه يفقد السيطره ولا كيف بيصير معه؟
2: كثير بنبههم للاشخاص اللي عندهم هذه المشكله انه ما يصروا عليه ما هو في شيء زعجه
0: اكيد. نعم.
2: سوري شاعر بقلق وما عارف يعبر عنه.
0: نعم.
2: فنحن كتير بننتبه على لغه الجسد كيف الرياكشن تاعيته في يعني معناتها مزعوج من شيء بس ما عم بيعبر عنه كمان بيختلط عليه المشاعر بحس كتير بغضب بقلق ما بعد بيعبر مزبوط فاللي عم بيتعامل معه تاني في اوقات بضيع هون لابد نحن من امور كتير ننتبه لها انه نتواصل معه الشعور بالطمانينه والامان يعني.
0: نعم.
2: انا معك ما تخاف منلاقي الحال وإذا هذا السؤال نرجع نجاوبه
0: ما تأفف
2: إذا تغلبت وعيت لك أو عم قال لك شيء غلط ما كتير تشد عليه إلي يعني حتى نحن ما نقول إنه نحن نتركه على غلطه. خلينا ننقل لموضوع تاني يعني غيري له الاتجاه لشيء تاني هو بيعرفه أو هيك لنعمل شيء تاني أو وشو رأيك كتير مهم نركز على شيء اللي هو قادر يركز فيه يعني أنت هلأ شو حاسس شو شايف ما نقول له على شيء هو ما قادر يشوفه ما قادر يعمل عليه كنترول. فهيدي كتير بتصير وقد ما بيكون فيه رعاية واهتمام من العائلة حوله والدعم النفسي كمان قد ما بخفف عليه لما بتقولوا له انه هيدا مرض كتير مهم تفسري له بالمرحلة الاولى هذه السنة الاولى انه هيدا مرض ما في شيء كل الناس تمرض هو بيصير مثلا بيصير بتضايق انه اذا غلط هل بيقول انا كل الناس تنسى بتقول له كل الناس تنسى ما فيها شيء واذا انت نسيت منها مشكلة منحلها. يعني قد ما الشخص اللي عم بيكون عم بيهتم فيه عم بيقدر يخفف له هيدا الستريس اللي عنده قد ما هو بصير بيتفاعل بطريقة إيجابية أكتر.
0: نعم.
2: وأكيد هلأ بنرجع بنحكي عن الشخص اللي عم بيهتم فيه لأنه
0: كمان لأنه هو كمان صار بحاجة.
2: نعم. نعم.
0: طيب نحن حناخد بس بريك كتير قصير وبنرجع لكم مستمعينا. نعم.

0: نعم. أهلا وسهلا فيكم مستمعين، رجعنا معكم، معكم دكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون مع ضيفتي مدام رندا السبليني. عم نحكي عن مرض الألزهايمر. أول شيء بدي وجه تحية لكل المستمعين اللي عم يسمعونا واللي بيوجهوا لك تحية. مدام نادرة دباغ، مها فايد، منى دباغ، دينا العمري، ألاء قبرسلي، زينب، كلهم بيوجهوا لك تحية. وفي عنا كمان سؤال من مستمعة عم بتقلنا: يسعد صباحك دكتورة وصباح ضيفتك، هيدي الحالة الوالدة معها إياها وكتير عندها عناد وكتير بتنسى الحاضر وبتتذكر بس الماضي وكتير بتكرر هيدا المرض، ممكن ينحد منه أو يتدهور حالته؟
1: نعم طبيعي، ما كنا عم نحكي أنه هيدا نعم. هلأ هي معناتها عم بتركز على شيء، معناتها هي مزعوجة، بدك تشوفي شو السبب اللي عم ينزعجها، بأكلها، بقعدتها، بالأشياء اللي حولها، ما عم تلاقي الأشياء اللي بدها إياها، في شيء يعني. هون دور البنت إنه تفسر لها، إنه تقول لها شو بدها، بدك تعامل كيف كولد صغير يعني، إنه أوقات نحن كيف نحترم على الولد الصغير، إنه أوقات بكون مزعوج وما بنعرف شو هو. هون بدنا نبسط له الأمور، هون بدنا نستمع له إنه شو عم بيضايق، تعالي ماما ليه عم ليه مزعوجة أنت، شو ليش زعلانة، الأكل، بلشي يعني بلشي بنبرج شو الأشياء اللي عم تزعجها، وطول ما هي عم تصرع شيء يعني في شيء بس ما بدها تقول.
0: أوكي، وإذا بتحكي عن الماضي كتير
1: طبيعي، قلنا هيدا طبيعي، قلنا الذكريات الجديدة بينساها، ما بيقدر يوصلها.
0: نعم.
1: ممكن تتذكر واحدة رفيقة لها من أيام الطفولة بس حفيدة ما تتذكره.
0: نعم.
1: الأشياء الجديدة صعب تتذكرها، الأشياء القديمة بترجع فيها بالتفاصيل، هذا اللي بسموه قانون ريبو، إنه بيرجع للذاكرة القديمة، التخزين المعلومات بكون بعدها مذكرة، أما جديدة فما في إلا تخزين.
0: نعم.
1: فهي كتير بدها تجرب تعد هي تقول أنا ما بحبك، انت حبيبتنا، انت كنت تهتمي فينا، شو بدك، خليني ساعدك، الولاد مثلا عم بيضايقوك، في شيء عم بيضايقك، خليها تفتش، بس لما تحكيها تطلع فيها.
0: نعم.
1: أرجيها انه هي مهتمة تسمع لها. انا بعرف الناس هلا اليوميات كتير صعبة،
0: صحيح،
1: الضغط اليومي،
0: نعم، الكل عم يقطع فيه،
1: نعم، فهذا كمان ممكن يكون عم بيأثر عليها، وهي الام، فأكيد في شيء زعجها، هي مضايقة من شيء بس ما عم تعبر عنه، فبيطلع بالسلوك.
0: ايوه، هيدي من القصص التواصل اللي مطلوب تكون مع مريض الألزهايمر.
1: نعم، كثير مهم نتواصل معهم، يعني عم بقول لك مثل كيف الطفل بدك ما تحكي بقفاها، قد يكون في شيء عم تسمع شيء بس ما عم تفهمه شو هو.
0: اوكي،
1: بدنا نحكي قدامهم، نرجيهم ان احنا مهتمين فيهم، الاستماع الهادف يعني تحس انه هو ايه عم تسمعي له قصته.
0: نعم.
1: تعرفي شو بده، جربي تأمني له وسائل الراحه يعني، وتعملي خليه يشارك، قد تكون هي بدها تعمل شيء بنتها ما عم تخليها يعني، فيها مهام بالبيت بس مهام بسيطة، وإذا ما قدرت تساعديها بس ما تحس إنه هي يمكن عاجزة، يمكن هي قادرة، يمكن تنقر لك الكوسات، قادرة تعمل شيء بسيط، طول غسيلات. أيوة. الأشياء البسيطة اللي
0: إنه تركيها تعمل شيء، إذا جسمها
1: مالنا مقعدة مالنا هذا، خليها تشارك بشيء بالبيت، تحس إنها لها دور، لأنه نعم. كمان فقدان الدور فقدان الهوية بأثر عليهم.
0: نعم. في شيء بعد قواعد أساسية تانية بدنا نتبعها كرمال التواصل؟
1: هي قد ما بتحسسيهم بالأمان، تقولوا نعم. أنت بأمان، نحن منحبك، نحن حولك، يحسوا بهالشي مش بس كلام، قد ما هذا بخفف عليهم، أكيد الدعم العائلي من الكل يعني، لأنه بعده إذا ببداية الأمر بعد قادر مذكر وشايف الكل يعني. نعم. في الكل يجي يسأل عنها، يحسسها أنه هو مهتم فيها، هذا كمان بريح الكبير بالعمر، كتير بهمه أنه الكل يسأل عنه، هذا
0: طيب.
1: مهم كتير للمشاعر.
0: ليش ينصح باستخدام جمل قصيرة وعبارة عن سؤال واحد مش عدة أسئلة متكررة ورا بعض؟
1: أو لا، أو أشياء بسيطة، لأنه هو ما قادر كتير يركز، عملنا شيء بالدماغ يعني، البروسيس عنده في شيء مشكلة.
0: أوكي.
1: فبصير صعب الانتباه الطويل والتركيز، بدنا نعطيه يعني، جرب قد ما فينا نعطيك مهام بكلمات صغيرة ومحددة.
0: نعم.
1: جيب الكباية، حطها هون، حطي له غراضه بأماكنه اللي معهودة، ما يصير في تغيير بالأشياء اللي هو غراضه أو الأشياء اللي حوله، لأنه أي تغيير بالعادات والروتين بيأثر عليه يعني، قلت أي تغيير بأكله، بنظام أكله، بالوقت اللي بتاخد فيه الدواء، هذا كله بيعملهم قلق، هن أيوة. أصلا خايفينين، عايشين. نعم. بخوف، وخايفين من التدهور أكثر، وخايفين من المستقبل، من الموت، من كتير أمور عم تدور براسه ما عارفين يعبروا عنها.
0: صحيح.
1: هون نحن دورنا أنه نجرب نوصل لهم بأسلوب سهل، أنه نخفف عنهم هذه المشاعر، وقد ما هي تتواصل معها، قد ما هي بتأرجيها الصور، بتأرجيها الماضي، قد هي مهتمة فيها، قد هي كانت تذكر فيها، قد هي لما كانت تهتم فيها هي وصغيرة.
0: نعم.
1: هذه المشاعر بترجع بتحسنها.
0: طيب أنا عندي سؤال، هل إذا نحن قلنا له لهيدا المريض بسياق حديثنا هل تتذكر واحد
1: أبداً.
0: من ثلاثة؟
1: أبدا ما بتقولي له هتتذكر وما قادر تتذكر، يعني بتحرجيه أكتر،
0: يعني عبارة هل تتذكر ما تسمع
1: أبداً ما تقوليها أبدا. إذا هو تذكر المعلومة امشي فيها، بعدنا عم نحكي إذا هو بعدين بنرجع بنقول إنه في أمور بيرجع بتذكرها أكتر شيء بالحواس، الريحة، الصوت مثلا شيء سمعه زمان وكان يعجبه، مثلا الأماكن المألوف اللي كان يروح عليها زمان هذه بتبسطه إذا مثلا أخذتي عليها أو أرجعتي صورها.
0: أيوة.
1: وحنحكي هلأ مثلا إنه في تطبيقات ممكن الواحد ينزلها على اللابتوب أو التليفون يأرجي صور الأشخاص اللي بيعرفها، الأماكن اللي هو بيعرفها، هذا تعطيه شعور بالسرور.
0: نعم. يعني
1: بحس عم بيفقد كتير أشياء حوله وتدهور، بده شيء مألوف لإله. كمان الأشياء الطعمات غير الأكلات، الـ الـ الـ الأكل شيء يحبه.
0: نعم.
1: هذه كمان أكيد كمان. انتباه على الغذاء يعني بشكل عام.
0: نحن حكينا عن القصص اللي فيها صبر والاستماع بشكل كتير حلو، بس أوقات التطبيق بأرض الواقع مثل ما قلتي بحسب الضغوطات اللي كل واحد يبقى عم يقطع فيها بيكون يمكن أوقات صعب.
1: صحيح.
0: فإذا هو كرر عليك نفس السؤال مرة واثنين وثلاثة وأربعة وأكتر يمكن، كيف فينا نرجع أنه نجاوب بلا ما نحن نفقد السيطرة أو الصبر؟
1: أنا ذكرت شغلة، أنت لما يكون عندك ولد صغير بيسألك نفس السؤال ما بتجاوبي عليه؟ بتجاوبي عليه.
0: صحيح.
1: هذا الكبير بدنا نجاوب عليه لأنه هو ما مذكر أنه أنت جاوبتي عليه، فبالنسبة له شيء غامض.
0: ما بنقله لهذا الشخص ما قلت لك من أبداً. شوي واحد اثنين ثلاثة
1: أبداً، بدك تقولي له الجواب، أو يعني إذا ما قدرت تقول له الجواب اعمل اللي هي حالك بشي، قولي لا بحكيك أو بجيبك إذا حسيت
0: يعني
1: حالة ستريس،
0: أو من غير الموضوع أو من نعمل شيء
1: تاني، أو هلا بحكيك يلا هلا بجيبك تشغل حالة بشي. أوكي. بس الإنسان طبيعي هو ما بعود يعني قلنا بصير بيفقد المعرفة بالوجوه يعني، أو بس عم بيعرف الوجوه ما بيعرف الأسماء كتير، هذا بتصير معهم بصير بخلطوا بالاسم، في بتصير عندهم ذاكرة انتقائية بالمرحلة المتوسطة، شيء يتذكروا شيء متذكروا بغلط بين مرته بين بنته. أيوة. ما بدنا نصحح له، قال لك اسم غير اسمك، بيشوف ناس مثلا على الطريق وجوههم مألوفة للناس بيعرفها،
0: ما بتصححي له خلص إنه إذا
1: امشي مع مشاعره.
0: إيه.
1: إلا إذا في شيء لا كتير طالب منك شيء، مش ساعتها بتقول له لا ماما أنا. دائما الشخص اللي عم بيهتم فيه او بيجي يقعد يحكي معه يقول له يعرف عن حاله،
0: اوكي
1: انا فلان ابنك، انا فلان بنتك،
0: اوكي
1: نحن هلا حنقعد شو نعمل،
0: اوكي
1: اذا اجى حدا نضيف يكون حدا من العائله او هو يقول له مثلا فلان هيدا فلان اللي اجى.
0: نعم.
1: كل ما انت بتحطيه بشيء معرف
0: بالجو.
1: عنه.
0: نعم.
1: الحديث اللي بده يجي يحكي معه اي شخص لحتى ما يحطه بالخجل يحكي عن شيء يا بالماضي القديم اذا هو فتحه، اذا انت نعم. ما فتح ما بتحيم او شيء هو حلق شايفه اما شو عم بياكل، مبسوط بالاكله تيبه بردان، يعني شيء هو قادر يعمل كنترول ويقدر يعطيك الجواب مباشره.
0: نعم.
1: اما اشياء تتذكر او هلا قبل شوي او بعدين صعب كتير.
0: ذكرتيني بفيلم حضرته انا بالزمانات كمان عن مرة أنه بتكون بمراحل الزهايمر، زوجة بيسجل لها فيديو.
1: صحيح.
0: كل يوم بتفيق بتلاقي أنه كبس الفيديو، بتكبس الفيديو بيحكي لها كل شيء،
1: لكل شيء صار معه
0: 100%.
1: أوكي هيدا
0: هل الطريقة هيدا مثلا ممكن واحد يعمل
1: حالة أنه ما عارف شو صار، ما هي هو هون عم بيصير ما قادر بيحس بتعب ذهني كبير أنه عم بيشد على حاله جرب يتذكر،
0: ما بيقدر
1: مش عن قصد، هو ما قادر هيدا. أوكي. عشان هيك بفوتوا بمشاعر انزعاج وغضب انه نعم. ما قادر يتشارك معهم بهذه الامور.
0: نعم.
1: فالمهم انه نحن قد ما فينا نساعده بهذه المرحله، ما نصعب عليه، نعطيه مهام بسيطه، جمل بسيطه، نقيم الاشياء اللي بتزعجه. برجع بقول ايام نحن ما نهينا كلنا عايشين بالستريس، وهذا المرض ستريس ثاني، وهو لايف ستايل بيصير يعني هذا اذا عايش الاب او الام مع العائله مع الام والولاد. هون كتير مهم نركز انه كل الافراد بدهم يشاركوا، ما فيك تقول الولاد ما خصهم، لا الولاد خصهم، بدهم يتعلم الولد من هو صغير انه هذا الشخص الكبير من عمره بدنا نهتم فيه.
0: نعم.
1: وهو مريض مش
0: بحس اذا كانوا عم يحكوا بأفا ظهره،
1: كثير مهم ما نحكي بأفا ظهره لانه ما بصير عنده قلق اكثر وارتياب اكثر وشك انه ليه عم بيحكوا بأفاي مش قدامي، شو في شو صار، جربوا ما تحكوا بأفا
0: او نفوت عليه فجاه مثلا كمان بيأثر،
1: يعني عم
0: كله بيعمل ارتباك،
1: كله مربوط كمان بكيف هو عايش.
0: نعم.
1: وكيف الدعم اللي عايش فيه.
0: أوكي.
1: مرتاح، عم بتأمل له الأشياء الأساسية اللي هو بتبسطه، قادر يشارك.
0: نعم.
1: لو نسي ما حدا يعلق على الموضوع أو يضايقه، أدويته أكله شربه هذه الأكثر شيء بتهمه للمريض. هيدا نظام حياته خراده تنحط محلها ما تتغير محلها. هو بصير هو من أحد الأشياء اللي بينساها أنه ممكن يأخذها يحطها بغير محل وينسى. فهذا بيعملوه قلق. بس إذا شيء قديم هو معود وين يحطه بيتذكره.
0: أيوة.
1: فهيدي الأمور يمكن تبات صغيرة ممكن تساعدنا أنه تسهل علينا حياة الشخص اللي عايش معه.
0: في عنا كمان سؤال من مستمع عم بتقلنا أسعد الله صباحكم، بعمر 72 بصير معها أحيانا نسيان أسماء الأشخاص، أما الذاكرة فطبيعية، هل هيدا بداية؟
1: ممكن يكون بداية.
0: أوكي.
1: هون ما هون معلي إذا نسيت الأسماء معلي يعني مرئي أنه ما تسمت الأسماء كلنا بننسى.
0: نعم.
1: بترجع بتصلحي لها انه هيدا فلان اسمه هيك. هلا شوف بدنا نميز بين التذكر والانزايمر.
0: أوكي.
1: التذكر هو انت موجود الذاكره وقادر توصلي لها يمكن بس وقت تاخذ معك بروسس طويل.
0: هي عم تقول موجود الذاكره بس عندها مشكل بالاسماء.
1: قد يكون تغلبط. في ناس حتى هلا يعني ما بيكونوا كتار بالعمر وبتغلبطوا بالاسماء.
0: انا عندي مشكل بالاسماء من هلا.
1: يعني
0: نعم
1: يعني ما تحسسها انه هذا الشيء مزعج. 72 سنة
0: يعني ما شرط يكون الزهايمر.
1: ما شرط. لا لا، طول ما انه مذكرة ان باقي الامور الذاكرة عندما قلنا الذاكرة غير قصة المرض. المرض ما بيعود بيوصلوا للذاكرة، هون واصل للذاكرة بس عندها تخربط. هلا قد يكون نتيجة أدوية، نتيجة تعب، نتيجة مرض. في كتير أمور أسباب ممكن تؤدي لهذا النسيان.
0: نعم.
1: ومنه كتير أساسي لتعرفوا شغلة. النسيان هي آلية دفاع عند الجسم لأنه بيكون عنده ستريس كتير، بينقل بعض المعلومات لأنه لا يخفف عن حاله.
0: نعم.
1: فهاي أحد أسبابه.
0: طيب إذا أوكي مثل ما قلنا إذا شخص نادى للشخص اللي عم بيرعاه باسم تاني من رد عادي ما منصلح؟
1: ما تصلح إلا إذا في ضرورة. إذا قال لك اسم تاني خلاص نفسي معي امشوا معه باللي هو بده إياه. شايف حدا ما يزعلوا الأشخاص إذا ما تذكرهم. بصير شغلة شخصية، ليه تذكر فلان ما تذكرني؟
0: أيوة معناتها بحبه أكتر كان بالزمانات أو شيء.
1: لعله هيداك هو صغير كان في مشاعر، هو بيرجع على المشاعر. الذاكرة بصير العاطفية عنده بالمشاعر مش بالأشياء المعلومات. فهيدي بكون يا شخص مثلا بيعني له أو يهتم فيه كان أو كان هو بحبه زيادة مش إنه هيدا. فبتضل هيدي مركز أكيد هو مهتم فيه يعني عاطيه اهتمام عناية استماع. كان يقعد معه كتير كان يحكي يحس بحس شو كان يحس معه. هذا اللي بتذكره أكتر أكتر من أشخاص تاني. وأكيد الوجوه المألوفة اللي عم بشوفها دايما كل يوم كمان بتذكرها أكتر يمكن.
0: طيب قديش مهم أنه الرائب لغة الجسد عند المريض؟
1: نعم هذا كنا عم نحكي عنه انه هيدي حس عم تقول انه شيء مزعوج. اكيد في شيء عم بيضايقها. نفهم عليه اذا هو غضب او عيط او ليش في شيء. شو السبب؟ اكيد في شيء تغير بنظامه، في شيء ازعج، في شيء خاف منه، صوت سمعه، معلومه، حدا حكي قدامه شيء على التلفزيون، تعرفي اي شيء ننتبه له. يمكن موجوع هو بس ما عم بيقول. ما بعود يعرف يعبر. ما نحن احد الاشياء اللي قلنا ما بعود يقدر يقوم مهامه انه ما بقدر يعمل الأشياء مظبوطة. المعلومة عنده ما عم توصل مظبوط.
0: أوكي.
1: فنحن بدنا نسأله.
0: أوكي.
1: أي تغير عم نشوفه عليه نسأله شو أشبه عبير.
0: هل ممكن تسألين مثلا موجوع؟ ممكن بيقلك إيه أو لا.
1: إيه بيقدر يعبر بيقدر يقول. إلا إذا زعلان يعني منقول له أنت.
0: أوكي.
1: يعني هون بنرجع للشخص اللي عم بيهتم فيه. قد ما فيه بده يكون عنده صبر وخليه يحس إنه نحنا مهتم فيه. إنه نحنا أنا إذا أوقات ما جاوبتك ماما إنه تعبان بكون. مش إنه أنا ما بحبك. يعني دايما نعطيه شعور بالطمأنينة. أنا هون أنا بساعدك إذا قصرت شوي بس أنا بحبك. أنت أنت بأمان. نحنا منأمن لك اللي بدك إياه. كمان بخاف الأحد خوف المريض انه ما يقدر يتأمن الدواء بالظروف المعيشية.
0: صحيح.
1: هلا يعني كمان انسان هو عنده يعني عنده شوية قدرات بعدها بس. نعم. انه عنده نسيان عم بيأثر عليه اكتر.
0: نعم. طيب في عنا كمان نحكي هلأ بلشنا عن الذاكرة العاطفية وليش بيبقى الشعور. في أشخاص بيكون ما عم يتذكرون بس لما بيقعد معهم بتحسي كتير مرتاح. شو سبب هيدا الشيء؟
1: ما هيدا إن الأشياء القديمة
0: شعور بيرجع للشعور. يعني
1: الشعور.
0: نعم.
1: هي هذه الشعور والذاكرة القديمة اللي هي الأشياء العاطفية قلنا بسموها. هي الذاكرة لك عدة أنواع منها الذاكرة العاطفية قلنا لأنه ما بقى في شيء معلومات مزبوط قادر يوصل للبروسس. إنما المشاعر بتذكرهم. شخص أزعج والزمان بضل أنه مزعوج لما بيشوفه بيقول أنه مزعوج. وش مألوف ماشي شافه على الطريق. أنت مثلا بتشبهي حدا
0: مثلا
1: بتقربيه بصير بيحكي معه كأنه أنت
0: أو ممكن مثلا يفكر واحدا مرته أو كذا ويكون مش ما بيعرفه هو أرد
1: exactly. هو عم قلك هو عنده مشكلة دماغية مرض كتير مهم نشرح للمريض أنه أنت هذا مريض يعني إذا وصلت خليه يتقبل المرض وأحد الأسباب اللي بتخلينا نخفف عليه هذه الأشياء ما يوصل لحالة سلبية كتير أنه نفهمه أنه أنت هذا مرض مش أنت عم تدلع إذا ما نسيت ونكرر له إياها أنت ما علم ماما أنت ما قادر تسمعي ما قادر تشوفي ما قادر تتذكري ما قادر تعرفي ما قادر تشاركي ما بيأثر كلنا عنا مرض أنا مريضة ربو وأنت مريضة يعني كلنا في أمراض
0: نعم.
1: وهون الخوف أنه ما يتزيد معه بأشياء تانية فبصير العناية فيه أصعب فقد ما فينا ننتبه على نظام الغذاء نظام الغذاء للمريض الكبير مثل كيف الطفل الصغير بدك تنتبه له لغذائه ما يأكل أشياء بتضره بتأذيه نفس الشيء الكبير بالعمر بدنا نقدم له غذاء متوازن حتى يساعد أول شيء ما تدهور حالته
0: نعم.
1: ثانيا نساعده أنه يكون بصحة جيدة ومريحة لإله
0: نعم هل ممكن نحن مثلا نعتمد على ما بعرف نسجل أصوات معينة نجيب روايح معينة لحتى نعمل له ستيميليشن على طول تحفيز للدماغ عنده
1: حتى ما تدهور في دراسات جديدة عم تقول أنه قد ما فينا نحفز الأشياء اللي قدامه قد ما منساعده في تطبيقات على التليفون بتأرجيه بحطي له صور أنت تعول العيلة دايما بيشوفون الأسماء الأماكن اللي هو بيعرفها وبتكون في فترات متباعد بترجع بتظهر هيدا الأشياء بشوفها دايما فهيدي بتكون عم تعملي له أبديت أنت للمعلومة قلنا لحتى ما يجي حدا دايما أو بده يجي يحكي معه تعرفه عليه هيدي بتحسن له تمشي الرياضة الأكل المتوازن فيك الدعم النفسي تاع العيلة ما يحسسوه لحتى ما يروح للعزلة والوحدة لأنه أغلبهم بيصيروا بدهم يقعدوا على جنب حتى ما يحسوا بالخجل أو المضايقة نحن هون قد ما الأهل بيجوا بيشاركوا بيقعدوا معه الطفل يعبر له للأهل أنه هو الجد أو الست أنه هو بيحبهم ولو نسي اسمه هي هذه كتير بتضايق
0: هلأ نحن عم نركز كتير كمان على قصة المعلومات اللي نساها أو اللي ما عم يقدر يطلعها من ذاكرة
1: ما بيقدر
0: السلوكيات مثلاً كيف بدي قوم البس البيجاما كيف بدي نظف سناني كيف بدي فوت على التواليت كيف بدي اتحمم هو اللي كلهم بينساهن
1: لا ما كل شيء بينسي ما قلنا عشان هيك الروتين
0: نعم.
1: لما بتمشي بروتين معين بضلوا مذكره خصة إذا كان شيء مبلش معه من زمان
0: أوكي.
1: يعني قبل ما يوصل لهذه المرحلة أشياء المعود عليها الزمان بضلوا ماشي فيها هلأ نعم. قد يصير في جاب صغير بس مش كتير
0: أوكي.
1: لأنه غالبا بتلاقيه بيروح على المحل اللي كان حاطط فيه غرضه من زمان بتذكر غرضه
0: أوكي.
1: يعني مش أنه بضلوا يعني هذا موجود عنده
0: التوالات بضلوا حافظ أنه مثلا
1: إيه هذا قال إذا صار في عنده تهور كتير كبير إحنا بعدنا عم نحكي إذا بالمراحل الأولى المتوسطة
0: نعم.
1: اللي قادرين الأهل يهتموا فيه بالبيت
0: أوكي.
1: بالحالات المتدهورة جدا حتى أنت قد تقدر تهتمي بالبيت بس بده ساعات عيني خاصة أكتر
0: بيروح على مراكز صحية أو بدنا ساعتها تجهزي له البيت يمكن أكتر أو بأشخاص متواجدين
1: الأهل حتى بده يصيروا يطوروا أكتر قدراتهم حتى يقدروا يواكبوا هذا التدهور
0: نعم.
1: إن شاء الله لا إذا إذا إذا الواحد أخذ الخطوات السباقية أو قد ما فينا نحن شوفي سماع القرآن كتير ناس ما بتعرف انه قديه له اثر يعني عمل دراسات كتير هلا انه قديه هو منيح للانسان في اشياء بسيطه روحانيه يعني هي
0: نعم.
1: القران سماع اشياء هو بيألفها بحبها كتير بتريحه ما هي نحن قد ما هو بيرتاح قد ما ما بعود قلق ومضايق
0: نعم
1: نفس الشيء نحن بدنا نحكي على قصة الشخص اللي عم بيقدم هذا الشيء 100%
0: هم بدنا نفوكس شوي على الأشخاص اللي عم تقدم الرعاية لأنه فعليا يعني
1: هون اللي
0: منقدر الأشخاص اللي فعلا بتبقى عم تعمل هيدا الإفار الكبير
1: شوفي نحن بمجتمعاتنا من زمان ما كان في كتير شوفي هذا مرض الأنزهايمر كنا نسمع منه بس حالات كتير قليل هلأ صار كتير
0: أوكي.
1: توسع كتير صرنا نحن مثل مجتمعات الغربية للأسف
0: نعم.
1: عم نمشي على هيدا لأنه نتيجة تغير أكلنا نظام حياتنا
0: نعم.
1: طلعي على الضياع شوفي واحد عمره 70 سنة بيحرس بالأرض ما معه أنزهايمر جسمه أيوه. سليم عقله
0: نعم.
1: سليم
0: نعم.
1: فالشخص اللي عم بيقدم الرعاية كتير مهم يهتم لحاله يعني لأنه بيفقد الهوية أحيانا إذا كان حياته بس مركزة على هذا الشخص
0: نعم.
1: أنا شو دوري بالحياة ما بعود عنده دور بعائلته ببيته أنه أنا بس بدي أهتم فيه لا لهيك لابد المشاركة يعني ما بس هو يحمل لحاله لابد باقي أفراد العائلة تساعده
0: نعم.
1: الأخوة اللي برات الخارج البيت وداخل البيت العائلة
0: نعم.
1: لابد تطلب مساعدة لأنه حاله حيتعب حيوصل لحالة اللي بيسموه الاحتراق حينهار، يعني نحن لكي نبقى ونستمر.
0: نعم نعم.
1: هذه الفكرة اللي بقول لهم إياها، بدك تحافظ على حالك، تعمل أنت نشاطات لإلك، اللي هو مقدم الرعاية يعمل أشياء هو يبسط ينبسط فيها، إذا قادر يشارك فيها مع المريض الكبير منيح، يعني فتش عن أشياء ممكن كمان تبسطوا يبسطوا سوا.
0: نعم.
1: كتير مهم هو لأنه بكون ضايع، هو عنده حب وحنان لهذا الشخص، لأنه ذكرى مثلا من الأم. أمه مثلا قد بتعني له، اعتنت فيه من هو صغير، هو بده يرد هذا الجميل بالعناية فيها، حب وعطف وحنان، وبنفس الوقت هو عنده شعور متضارب بأنه هو مزعوج وتعبان وغضبان. نعم. وقلة نوم إذا الشخص المريض مثلا قد يقوم بالليل كتير، وهي عندها مثلا شغل، يعني كل هيدا البروسيس سوا بدنا نخفف عنه قد ما فينا، يعني الشخص ما يحس حاله هو مضغوط كتير، نخفف له الضغط لا يقدر يكفي بهذا نمط الحياة.
0: نعم. طيب كرمال أوكي حلوة هيدي تهيئة البيئة المحيطة، بدنا ننتبه لشو مطلوب بيكون، يعني قصص مثلا يمكن سجادة بتضحي كله بدنا نحن نكون عم نعمله تستنج.
1: ما هيدا قلنا كل شيء هو الأليف للمريض وكل. نعم. شيء مرض إذا كبير بالعمر يعني صار فوق 70 سنة، هلأ بالستين بعده غالبا، هي بعد الستين بتجي على السبعينات تقريبا. نعم. إذا كان مثلا ما بيقدر بيمشي بصعوبة، كل ما بيكبر بالعمر بطلوا يقدروا يرفعوا إجرون على الأرض. نعم. فأكيد الأشياء السجادة على الطريق إذا كانت مطعوجة أو شيء بنقيمها. نعم. إذا في شيء مثلا كنبي كتير قريب لبعض بيعدهم، الأشياء العوائق اللي ممكن تضايقهم وما يعرفوا يمشوا فيها أو تؤدي إلى أنه وقوعهم، لأنه كمان بنكون بالشغلة بنصير بالشغلة تانية، حط الأشياء بأماكن اللي هن معودين عليها.
0: إذا المريض ما عم يتجاوب مع الشخص اللي عم يرعاه، مثلا ما عم ياكل معه، ما عم بيحاول يطعميه، ما بده ياكل، بده يقوم يحمم وما بده،
1: هلا الحمام شوي غالبا الكبار بالعمر بيحملوا هم الحمام.
0: ايه.
1: بس قد ما انت بتبصي له يعني بتحطي له، انا بعرف كتير ناس كبار بالعمر وعانوا يعني، بس انه لما لاقوا لهم اهلهم مثلا جيبوا الكرسي حطوها بالبانيو يقعدون عليها يشتغل فيهم على مهلهم، يحس انه ما هيدا كمان كنا عم نقول انه المقدم الرعاية بده يعمل جهد كبير.
0: صحيح.
1: لحتى شخص تاني يقدر يعمل معه هيدي الخطوه.
0: نعم.
1: والله يعطيه العافيه، منا هيني جدا، منا هيني هذه المهمه، بس هذا شيء حلو لما بشوفه مبسوط عم بتضحك له، يقول له الله يرضى عنك، بتلاقي انه هو اخذ المكافأة.
0: صحيح.
1: اللي هو بده اياها، ولو انه عم بيعملها لله تعالى وينوي اكيد.
0: نعم.
1: بقدر ما هو بشوفه مبسوط انه الاشياء اللي عمل له اياها اسعدته.
0: نعم.
1: يعني
0: عملت نتيجة مع. نعم. المريض.
1: فهو لما ما بيصر، كنا عم نقول ما حدا بيرفض، كيف رجعنا لنا كيف الطفل الصغير. خلينا نعطيك مكافأة، يعني اذا انت تحممت هلا بسمعك الاشياء اللي بتحبها، بجيب لك الاكل اللي بدك اياها، بنقعد نحن وياك نتفرج على مثلا مسلسل هو كان يحبه زمان.
0: نعم.
1: عرفتي كيف الولد الصغير بدنا نعطيه نعمل له التركات، يعني انت بتعرف. نعم. هو شو بحب.
0: صحيح.
1: بصير بيضحك بقول لك ايه، بيقوم تغرب، يعني اللي عم يعني بيقدم الرعايه بده يكون يعرف هذا الشخص منيح.
0: نعم.
1: بيعرف الاشياء اللي بحبها.
0: نعم.
1: والاشياء اللي ما بحبها جرب يبعدها يعني عنه. نعم. على قدر المستطاع، لانه بالحياه نحن عم نقول نحن ما في من عايشين بوضع
0: من وجه تحيه لكل الاشخاص اللي عن جد عم تحضرنا وبتقدم رعايه
1: لعن جد لهيك العافيه ويعطيهم الثواب، لانه بس هي بدك تعرفي شيء عملوا عليها دراسات هيدا، انه الشخص اللي بيعمل شيء منيح مع الاخرين هذا غير انه الأب والأم، هذا بينشط عنده الدوبامين والأشياء اللي بتعطيه السعادة،
0: هرمونات السعادة.
1: نعم. فأنت لما عم تعملي هالشي مع كيف مع أهله الواحد، فأكيد. نعم. هذا الشيء حلو لو متعب شوي، بس أنه ممكن يعطيه سرور وراحة، هيدا خليه ينبسط فيها، يعني المقدم الرعاية يخليه يشوف هيدا النعمة انه قادر يبسط الشخص التاني يتذكر.
0: صحيح.
1: من الاشياء اللي نحن كتير انا لقيتها مع الكبار بالعمر او الاشخاص اللي بيتذكروا انه الامتنان، بينسوا. نعم. انه هيدي نعمه، في امور هن عايشين فيها منيحه.
0: صحيح.
1: قد ما انت بتذكري انه هو انت الحمد لله في اشياء ايجابيه، يعني نحن نهتم بهذا الشخص اللي هو مقدم الرعايه القريب منه.
0: صحيح.
1: قد ما هو بخفف عليه هيدي السطر المهم اللي عايش فيها.
0: للاسف انه دهمنا الوقت، كنا. نعم. بودنا بعد نقعد معك اكثر. نعم. ان شاء الله بنجدد لقائنا بحلقات ثانيه. مستمعينا انا بتشكركم على استماعكم لنا، ان شاء الله القاكم في الحلقه القادمه، وانطرونا.

0: نداء المعرفة.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر النيمنة مقابل أبي سيمول. 70 222 620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: مبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تلفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

أهلا بكم. لا يزال الجنوب مسرحا للاعتداءات الإسرائيلية، إذ ذوت انفجارات عنيفة أمس ترددت أصداؤها حتى مدينة صيدا وجوارها، فيما تعرضت بلدة المنصور إلى قصف مدفعي إسرائيلي. وامتدت الاعتداءات إلى البقاع، حيث شنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت سيارة رباعية الدفع في منطقة حوش السيد علي بقضاء الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وفقا لوزارة الصحة. وفي آخر التطورات، تعرض صباح اليوم محيط بلدتي حداثة وبرعشيت لقصف مدفعي معاد، كما طال القصف واديي السلوقي والحجير. في إطار المفاوضات، لم تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية موعد انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات في تامبا في فلوريدا في 20 من الجاري، ورجحت مصادر في حال استمر التأخير أن ترجع إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول الجاري. إلى ذلك، طغت اللقاءات الدبلوماسية على معظم لقاءات رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدة، حيث كانت الأوضاع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية أبرز المواضيع التي أثارها مع زواره، إضافة إلى مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية والتطورات الإقليمية. وقد شدد رئيس عون على أن لبنان لا يمكنه التخلي عن مسار التفاوض مع عدم التعويل على تنازلات إسرائيلية أو ضغوط أمريكية على العدو، حتى ما يتعلق بتمكين المزارعين من جني محصول الزيتون. وصباح اليوم، رحب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية التي تقر قيودا على النقل الجوي مع لبنان، معتبرا أن هذا القرار يشكل مؤشرا إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم. وكان رئيس الحكومة نواف سلام أكد في افتتاح الدورة 67 لمعرض الكتاب العربي الدولي على ترابط مسارات استعادة قرار الدولة وسلطتها على كامل أراضيها وأطلاق الإصلاحات للنهوض الاقتصادي وإعادة الأعمار، مشيرا إلى أن النجاح في إحداها لا يغني عن التقدم في المسارات الأخرى، فالاستقرار ثابتا من دون دولة تملك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بدري إلى جلسة مشتركة للجان صباح الأربعاء في 14 من الجاري لمناقشة جدول أعمال يضم 8 بنود. في سياق الدعم الفنية

0: على صعيد العلاقات اللبنانية السورية، تعكس اللقاءات المتبادلة توجها نحو تطوير التعاون وبناء الثقة، وكان من أبرز محطاتها أخيرا مشاركة وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح في افتتاح معرض بيروت العربي والدولي للكتاب. وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون خلال اللقاء القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع أهمية توطيد العلاقات اللبنانية السورية. في سياق آخر، غادر بيروت صباح اليوم وزير الإعلام بول مرقص متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في فعاليات مؤتمر مستقبل الإعلام والاتصالات، حيث سيشارك في جلسة الافتتاح ظهرا. في ملف يتصل بإعادة تفعيل المرافق الحيوية، تتواصل التحضيرات لإطلاق أولى الرحلات من مطار الرئيس روني معوض في القليعات المرتقبة في تشرين الثاني المقبل. وفي هذا الإطار ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه بالوزارة الاجتماع الدوري المخصص لمتابعة جهوزية المطار والتدابير الأمنية المطلوبة لمواكبة بدء تشغيله. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.

أرحب بكم من جديد. تتزايد مؤشرات التصعيد على وقع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن واشنطن منعت إيران من امتلاك سلاح نووي وإن أسعار النفط ستنخفض بشدة، وقال يمكننا حسم الأمر بأي من الطريقين بكل بساطة، لكن بطريقة أو بأخرى سينتهي الأمر قريبا جدا. وتابع يقول ليس لديهم جيش ولا قوات بحرية ولا قوات جوية ولا أنظمة مضادة للطائرات، فقد دمرناها أمس. وإلى اليمن، حيث حققت العملية العسكرية اليمنية فجر اليمن في يومها الخامس انتصارا جديدا مع تمكن القوات الحكومية من تمشيط مضيق باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية والمرتفعات المحيطة بهما من الوجود الحوثي في تطور يعزز مكاسبها على الساحل الغربي. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت سقوط 3 مواطنين وإصابة 10 أشخاص من جنسيات مختلفة إثر اعتداءين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ونتج عنهما وقوع أضرار مادية. وأكدت الهيئة استمرار العمل بالتكامل والتنسيق المستمرين مع الجهات الأمنية ذات العلاقة مع تقويم الأضرار واتخاذ جميع الإجراءات، مشيرة إلى استئناف العمليات التشغيلية في المطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها. في الملف الفلسطيني، أوعزت الرئاسة الفلسطينية إلى وزارة الخارجية وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من ديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر.

بعد محادثة مثمرة للغاية. وكتب ترامب على وسائل التواصل: ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300,000 طن من وقود الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية، و 500,000 طن أخرى خلال تشرين الثاني، ومليون طن مباشرة بعدها. علاوة على ذلك، وبحسب حالة مصافي التكرير لديها، ستضخ روسيا 3,000,000 طن من الديزل بسرعة. من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في تصريح: أننا سنتوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية إذا توقفت موسكو عن تدمير بنيتنا التحتية للطاقة. وقال: السماح لروسيا ببيع المنتجات النفطية يمثل استمرارا في حرب ينبغي إنهاؤها لا إطالة أمدها. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 31 درجة فوق الجبال من 12 إلى 28، أما في الداخل من 14 إلى 32 درجة. الرياح السطحية شمالية إلى شرقية ناشطة أحيانا تتراوح سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و 65%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: شركة دار المشاريع لم تنسى أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
4: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71 686 200.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ، منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي معاد يستهدف محيط حداثة وبرعشيت وواديي الإسلوق والحجير. غارة على حي بين بلدتي النبطي الفوقة وكفر تبنيت في قضاء النبطية. الرئيس عون يرحب بقرار ترامب إلغاء القيود على النقل الجوي مع لبنان. السفيرة ندى حمادي ممتنون لترامب على رفع قيود السفر الجوي تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. وزير الإعلام بول مرقص غادر إلى الأردن للمشاركة في فعاليات مؤتمر مستقبل الإعلام والاتصالات. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل غاز ويمنع فلسطينيين من دخول أراضيهم شمال غربي رام الله. الحكومة اليمنية نحذر من تهديد الهجمات الحوثية لسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والبحرية الدولية. الكرملين بوتين وترامب ركزا في اتصال هاتفي على آفاق تسوية الأزمة في أوكرانيا وبحثا ملف إيران. المبعوث الأمريكي ستيف ويكتوف رحب بمحادثات بناءة مع أوكرانيا في اجتماع ميامي. الرئيس الأوكراني سنتوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية إذا توقفت موسكو عن تدمير بنيتنا التحتية للطاقة. وزارة الدفاع الروسية استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود كانت تحمل إمدادات عسكرية في ميناء أوديسا. أخيراً الطقس المتوقع نهاية الأسبوع مستقر ودافئ، ومن المتوقع أن يتحول ظهر الأحد إلى متقلب مع أمطار متفرقة أحياناً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
0: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار، صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار $109 للتنك الوحدة، الكمية حسب الطلب. للحجز واتساب 71-168-288 71-168-288.
8: صار عنا زيت زيتون أسود للتداوي، سعر الليتر $7.5 فقط مع خدمة توصيل للمنازل.
9: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: فضل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي رواية عبد الله بن عمر: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواهما مسلم. وقد ورد إخوة الإيمان أن الصلاة في المسجد الأقصى ثوابها يضاعف إلى 500 ضعف، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 عما في المسجد الأقصى، أي 500 ألف عما في غيره ما سوى المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تضاعف إلى 100 ألف عما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي 50 ألف عما في غير تلك المساجد الثلاثة. اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام.
1: إذا جئت المدينة بعد

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد نفذت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم غارة بصاروخين موجهين على حي الحريق بين بلدتي النبطي الفوأة وكفر تبنيت في قضاء النبطي. وتتعرض بلدة المنصوري ووادي زبقين لقصف مدفعي معاد متقطع من عيار 155. التقى النواب عدنان طرابلسي ونجاة عون، قاسم هاشم، إبراهيم منيمني، فيصل الصايغ، هاجوب توريزيان، وفراس حمدان ملحم خلف الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جون أرنو، وسلموا مذكرة قانونية موجهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تتضمن طلبا بإعادة النظر في القرار 2790 بشأن اليونيفيل في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره. استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه سفير ألمانيا في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه، وتم خلال اللقاء عرض التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. في الأراضي المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمات للمنازل وأطلاق الرصاص والقنابل الصوتية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق القيلية وبلدة كفر قدوم شرق المدينة، إضافة إلى دخول مدينة قلقيلية عبر معبرها الشمالي. في ملف الأزمة الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الإيراني إن الحوار مع الولايات المتحدة لن يكون مجديا إلا بالتوقف عن التهديدات والتلويح بالحرب. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني السيطرة التامة على حركة نقل النفط بمضيق هرمز ونفيه صحة الأرقام الأمريكية بشأن عبور الناقلات، مؤكدا استهداف سفينة حاولت المرور عبر ممر غير قانوني بالجزء الجنوبي للمضيق. نصل أخيرا إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية السيطرة على مركز مديرية المسراح بتعز وصد هجوم حوثي بصبر الموادم، أسفر قصفه العشوائي عن مقتل مدنيين وإصابة 4 آخرين بالتوازي مع مواجهات عنيفة ضد الجماعة بجبهات مأرب. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: الطاقة الشمسية بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333129.
2: يسر شركة داري المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء الخامس للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اعلموا إخوة الإسلام أنه جاء في شرح هذه الآية أن اطلبوا ما يقربكم إلى الله، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين ونوافل الطاعات كل منها وسيلة، أي قربة إلى الله. ومن جملة ما يقرب إلى الله أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء، سواء كان للسلام عليهم أو للتبرك بزيارتهم. ومعنى التبرك هو طلب البركة من الله تعالى، فمن زار قبر أحد الأولياء بنية التبرك، أي بنية أن يعطيه الله البركة، فهذا يقرب إلى الله ولا يبعد من الله. ومن قال عن هذا إنه شرك فهو ضال، لا حجة له ولا برهان، لا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن. بل إن زيارة القبر سنة وفيها ثواب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر بوحي من الله قد نهى أصحابه عن زيارة القبور لحكمة يعلمها، ثم بوحي من الله رخص لهم في ذلك. ففي الوقت الذي نهاهم عن زيارة القبور كانت الحكمة تقتضي ترك زيارة القبور، لأنهم كانوا قريبي عهد بالإسلام، ولم يكن مضى عليهم زمان طويل منذ دخلوا في الإسلام، فكانت الحكمة في نهيهم عن زيارة القبور عظيمة، لأن الوثنيين كانوا يذهبون إلى القبور للإشراك بالله تعالى، وكانوا يتفاخرون بمآثر آبائهم وأجدادهم على القبور. يذهبون إلى القبور فينحرون إبلا ثم يتفاخرون ك كأن يقول أحد

0: هم أنا جدي هذا الذي كان له كذا وكذا من المفاخر والمآثر، لهذا كانوا يذهبون لا للاعتبار بأحوال أهل القبور ولا ليستعدوا للآخرة، بل كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات وصار ترابا لا رجعة له، أي أنهم ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت. ثم لما تمكن الإسلام في الناس جاءت الرخصة من الله تعالى بزيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الوحي بالرخصة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار، وزيارة القبور مستحبة للذكور والإناث على السواء. ومن الأدلة الواضحة على استحباب زيارة القبور للنساء ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول عند زيارة القبور؟ فعلمها أن تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رواه مسلم. فلو كانت زيارة القبور غير مشروعة للنساء لقال لها: أنتن معاشر النساء منهيات عن زيارة القبور، ولكنه علمها ما تقوله. وإن الأحاديث التي وردت في استحباب زيارة القبور لم يذكر فيها استثناء النساء من الرجال، وأما بناء القبر للفخر فحرام، وكذلك البناء عليه في الجبانة العامة، قال الفقهاء: إلا إذا كان هناك سبب، وهو أن يخشى على هذا الميت أن ينبش قبره قبل أن يبلى جسده ليدفن فوقه ميت جديد، فإذا كان الأمر كذلك فهو جائز. وإذا كانت الأرض تخص شخصا فبنى القبر بإذن صاحب الأرض فهذا جائز. ومعنى التبرك كما ذكرنا هو أن يعطيه الله بركة بزيارته لقبر النبي أو قبر الولي. ثم إن الأنبياء قد أحياهم الله بعدما أماتهم، فلا يستبعد عليهم أن يشعروا بالزائر فيدعون الله له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه البيهقي. وقد ورد أنه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب حصل قحط ومجاعة، فذهب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرسول للتبرك وقال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، أي اطلب من الله أن ينزل لهم المطر. فرأى الرجل في رؤياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إيتي عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون، أي أن الله ينزل لهم المطر. فذهب الرجل إلى سيدنا عمر فأخبره فبكى عمر، رواه البيهقي. لقد كان ذهاب هذا الرجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير السلام، بل بقصد التبرك والتوسل به عليه السلام، فلم يعترض عليه سيدنا عمر، ولم يقل له: هذا شرك، ولم يقل له: كيف تذهب إلى قبر الرسول للتبرك والرسول قد مات ولا ينفعك. واعلموا رحمكم الله تعالى أن الأنبياء ينفعون بعد موتهم. فهذا موسى عليه السلام ليلة المعراج اجتمع بالرسول في بيت المقدس وفي السماء السادسة، فقال للرسول وهو نازل من المكان الذي وصل إليه فوق السماوات السبع: ماذا فرض عليك؟ قال: أي سيدنا محمد، فرض علي 50. قال: ارجع فسل ربك التخفيف. فرجع الرسول إلى ذلك المكان الذي كان يناجي فيه ربه وطلب من الله التخفيف فخفف عنه 5، ثم رجع إلى حيث موسى فقال له موسى: ماذا فعلت؟ قال قد خفف الله عني خمسا. قال ارجع إلى ربك وسله التخفيف إلى 9 مرات حتى بقي الفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا سيدنا موسى الذي مات منذ زمان بعيد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفع بعد موته. فاحذر أخي المسلم ممن يقول إن الأنبياء لا ينفعون بعد موتهم، بل نقول إنهم ينفعون بإذن الله تعالى، والانتفاع ببركتهم أولى من الانتفاع بما استخرج من أدوية نباتية أو حيوانية. وإذا دخلت أخي المسلم إلى مقبرة فإليك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور الهدى.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

بقيع الغرقد. يستحب لزائر المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام زيارة البقيع، وهي جبانة المسلمين. والغرقد نوع من الشجر كان هناك، وزيارة البقيع سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كثيرا ما يخرج إلى هذه الجبانة ويدعو لمن فيها ويقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ويسن أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم اغفر لنا ولهم. ولا بأس بقراءة سورة الإخلاص 11 مرة، ويهب ثوابها لأهل القبور. فقد ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه أن من قرأ الإخلاص ووهب ثوابها لأهل الجبانة كان له من الأجر عدد الأموات، روى ذلك النسائي والرافعي. ثم إن استطاع الزائر الوقوف على قبور الصحابة، حيث إن البقيع فيها آلاف من الصحابة وأهل البيت، ولكن لا تعرف قبورهم لأنها اندرست وهدمت القباب التي كانت عليها، إلا أنه ما زال بعض الناس يحفظون مواضع بعض القبور بالرسم والنقل من السلف إلى الخلف. ففي البقيع قبر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، والعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفاطمة الزهراء، وجمع كبير من أهل البيت وبنات النبي وزوجاته سوى خديجة. رزقنا الله وإياكم زيارة بقيع الغرقد، آمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة، نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر مليمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
0: للمسافرين،
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
5: نعم، مين هاي سولا؟
4: رؤي رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
5: قول هيك من الأول، وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
4: وقريب حدنا
5: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
4: تمام، طالما رقتي نزلي جيبي لي قطعة تانية.
5: سولا شوب 70-01-47-67
4: بإدارة وفاء بشناتي.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333 922.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. لا يزال الجنوب اللبناني مسرحا للاعتداءات الإسرائيلية، فقد تعرض صباح اليوم محيط بلدتي حداثة وبرعشيت لقصف مدفعي معاد، وطال القصف واديي سلوق والحجير، كما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخين موجهين على حي الحريق بين بلدتي النبطي الفوقة وكفر تبنيت في قضاء النبطي. وتتعرض بلدة المنصوري ووادي زبقين لقصف مدفعي معاد متقطع من عيار 155 مليمتر، كما تستهدف مدفعية العدو وادي سلوقي. في إطار المفاوضات، لم تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية موعد انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات في تامبا في فلوريدا في 20 من الجاري، ورجحت مصادر في حال استمر التأخير أن ترجع إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الشهر الجاري. في إطار القرار الأمريكي برفع قيود السفر الجوي تجاه لبنان، رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية التي تقر قيودا على النقل الجوي مع لبنان، معتبرا أن هذا القرار يشكل مؤشرا إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم. وفي السياق، قالت سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادي: ممتنون للرئيس دونالد ترامب على رفع قيود السفر الجوي تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. وكانت قناة الشرق بلومبرغ أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى رسميا قيودا أمريكية مقرة منذ عقود على الطيران من لبنان وإليه. ولفتت مصادر الشرق بلومبرغ إلى أن الخط الأول سيكون بين نيويورك وبيروت بعد قرار ترامب إلغاء قيود الطيران من لبنان وإليه. في ملف التمديد لليونيفيل، التقى النواب عدنان طرابلسي، نجاة عون، قاسم هاشم، إبراهيم منيمني، فيصل الصايغ، أغوب تريزيان، وفراس حمدان ملحم خلف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جون أرنو، وسلموه مذكرة قانونية موجهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن تتضمن طلبا بإعادة النظر في القرار 2790 بشأن اليونيفيل في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان صباح الأربعاء في 14 من الجاري لمناقشة جدول أعمال يضم 8 بنود. في إطار الدعم الدولي للمؤسسات الأمنية، كشف دبلوماسي أوروبي أن طلائع مهمة أمنية أوروبية ستصل إلى بيروت نهاية العام الجاري على أن تضم أكثر من 100 عسكري من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وأوضح أن المهمة ستعنى بدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن من دون أن تنتشر في الجنوب، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي تلقى طلبا رسميا من لبنان في هذا الشأن. في سياق آخر، غادر بيروت صباح اليوم وزير الإعلام بول مرقص متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في فعاليات مؤتمر مستقبل الإعلام والاتصالات، حيث سيشارك في جلسة الافتتاح ظهرا. حياتيا، تساءل رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج لبراكس عما إذا كان ضخ روسيا لكميات من الديزل تتراوح بين 300 ألف ومليون طن شهريا ستسهم في خفض الأسعار، وأعرب لبراكس عن اعتقاده بأن هذه الكميات قد لا تكون كافية ولن يكون لها التأثير المرجو في ظل الارتفاع المستمر في الطلب العالمي. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض محمد البزري بمستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-05-635. إذن المريض محمد البزري بمستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 70-05-635. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. تتزايد مؤشرات التصعيد على وقع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن واشنطن منعت إيران من امتلاك سلاح نووي وإن أسعار النفط ستنخفض بشدة، وقال يمكننا حسم الأمر بأي من الطريقين بكل بساطة، لكن بطريقة أو بأخرى سينتهي الأمر قريبا جدا. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إن الحوار مع الولايات المتحدة لن يكون مجديا إلا بالتوقف عن التهديدات والتلويح بالحرب. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني السيطرة التامة على حركة نقل النفط بمضيق هرمز ونفي صحة الأرقام الأمريكية بشأن عبور الناقلات، مؤكدا استهداف سفينة حاولت المرور عبر ممر غير قانوني بالجزء الجنوبي للمضيق. من جهة أخرى عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأمريكي دونالد ترامب نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا في إطار الجهود الدبلوماسية لمعالجة الملف النووي الإيراني، وفق ما أفادت وكالة سكاي نيوز. وخلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، أبلغ بوتين ترامب أن عرض موسكو نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا لا يزال مطروحا بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاغوف للصحفيين إن بوتين شدد على أن الخيار

التنفيذي أكثر من 2000 هجوم عسكري ضد الحوثيين، شملت القصف المدفعي والضربات الجوية على جبهات عدة بالمحافظات اليمنية. في المقابل، أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات التحالف اللواء تركي المالكي في بيان أننا نفذنا عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات جماعة الحوثي، ونعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية لها. في الملف الفلسطيني، أوعزت الرئاسة الفلسطينية إلى وزارة الخارجية وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. على صعيد آخر، نقل الكرملين عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن بلاده مستعدة لتوريد النفط والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، وإن ذلك من شأنه أن يدعم الاقتصاد العالمي ككل، على ما أوردت وكالة رويترز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إن روسيا ستورد 300,000 طن من وقود الديزل إلى الأسواق العالمية فورا عقب اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي. وذكر الكرملين في بيان أن الزعيمين ناقشا أيضا سبل تسوية النزاع في أوكرانيا والوضع في إيران. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجة الحرارة، والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة وتشتد أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 31 درجة فوق الجبال، من 12 إلى 28، أما في الداخل من 14 إلى 32 درجة. الرياح السطحية شمالية إلى شرقية ناشطة أحيانا، تتراوح سرعتها بين 15 و35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و65%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة، يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11. عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
3: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
2: 01-74-93-350-417.
4: الو وينك؟
5: بالديوان.
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.
7: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
8: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71-686-200.

رياح الصبا هبي لقبر محمد، وبثي علينا الطيب من ذلك القبر. رسول أتى في آخر الرسل بعثه، لكنه في الفضل في أول الذكر.

آثار النبي محمد، من زارها استوفى السعود مزاره. يا عين دونك فالحظي وتمتعي، إن لم تريه فهذه آثاره.

غاديا نحو الحبيب عساك، تقرا السلام إذا وصلت هناك، وقل السلام عليك يا خير الورى من مادح طول المدى يهواك.

يا سيد الكونين، يا من قد سما، يا من على الرسل الكرام تقدما، فرح الزمان بمدح طه واكتسى عزا وإجلالا وزاد تكرما.

نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.

0: أعرض أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يرحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القيود على النقل الجوي مع لبنان. سفيرة ندى حمادي ممتنون للرئيس ترامب على رفع قيود السفر الجوي تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. الجيش اللبناني يتلف حوالي 60 دنما من حشيشة الكيف المزروعة في بعلبك ويوقف 17 عاملا. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 12 هجوم نفذها مستوطنون في أرجاء الضفة الغربية منذ صباح اليوم. قوات الحكومية اليمنية إحباط هجوم للحوثيين على مواقع شمال مطار ذباب في محافظة تعز. الرئيس الروسي يعرض على نظيره الأمريكي نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا. الموعوث الأمريكي ستيف ويتكوف رحب بمحادثات بناءة مع أوكرانيا في اجتماع ميامي. وزارة الدفاع الروسية سيطرنا على قريتين في خاركيف شمال شرق أوكرانيا. 7 قتلى على الأقل بينهم 3 أطفال في ضربات روسية على زاباروجيا في أوكرانيا. الأمم المتحدة الهجمات المستمرة على مناطق بولاية النيل الأزرق بالسودان أدت لنزوح آلاف المدنيين. أخيراً طقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع أمطار متفرقة جنوباً ورياح ناشطة شرقاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع الأول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
4: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي، تانكة زيت لكل بيت. للحجز 70-80-20-25. ومنعيد عليكم رقم التليفون 70-80-20-25.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: شركة دار المشاريع لم تنس أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

حكاية من كلبيت بحلقته ال 12. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا مشاهدينا متابعي إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، عم بتابعونا على موجاتنا الصوتية العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجا هيرتز أف أم. اليوم السبت بتاريخ 10 أكتوبر، هالأجواء الخريفية اللي بلشت شوية تصير لطيفة أكتر وأكتر. حلقتنا لليوم تحت عنوان بدي عيش حياتي.

تحية كتير كبيرة لكل اللي عم بتابعونا من مختلف المناطق اللبنانية، إن كان ببيروت أو خارج بيروت كمان. تحية أكبر لكل اللي عم بتابعونا من خارج لبنان هديك الأسبوع، الأسابيع اللي فاتت كمان في مشاركين تابعونا من السويد، من المملكة العربية السعودية، ومن ألمانيا، ومن غيرها من البلدان كمان. فأهلا وسهلا فيكم كلكم أكيد فردا فردا. تحية كتير كبيرة لألكم من نيروبا خلف الميكروفون عم بحكيكم، وعم بيرافقوني زملائي إيمان ومجد كمان من خلف الهندسة الصوتية والمرئية لحتى نقدر نوصلكم صورتنا وصوتنا.

الحقيقة إنه حلقة اليوم نارية بامتياز. يعني كل موضوع نحن عم ننقيه وعم نعده بإذاعة نداء المعرفة عم بيكون تايلرد كتير، مزبط كتير لحتى نقدر نحكي عن المواضيع والقضايا الاجتماعية بطريقة معينة بقالب معين. عم نحاول قد ما فينا انه يكون لطيف، ولكن في بعض المواضيع يلي نحن عم نتكلم عنها احيانا عم تكون مواضيع جارحة، يمكن مواضيع نيجاتيف كتير، بتحمل احيانا نيجاتيفيتي سلبية، يمكن مواضيع بتحمل كتير من الحنين. يمكن في ناس عم بيقول قولوا انه هذيك المرة بكيتونا كتير، رجعتونا لورا بالزمن كتير، ذكرنا طفولتنا ذكرياتنا وما الى هنالك. اليوم الحلقة مش رح تحكي عن الماضي، ومش رح تحكي عن الذكريات اللي بتدفئ قلوبنا وليالينا. اليوم الحلقة بتحكي عن نوع معين من الجنون اذا فينا نسميه، تحت عنوان بدي أعيش حياتي. هيدا الطوفان اللي بيجتاح كتير من الناس وأدمغت كتير من الناس، وهيدا العبارة اللي بتبدل كتير ناس وبتغير حياة كتير ناس بحجة أنه أنا بدي أشوف راحتي، بدي أشوف سعادتي، وبدي أشوف حياتي، بدي أعيش حياتي. اليوم مثل ما قلت لكم بدنا نحكي عن طوفان بيجتاح أفكار كتير من الناس، وخاصة من الشباب، وخاصة يمكن الناس اللي متزوجين جديد وفايتين على هيدا الحياة الجديدة لقلهم، بصيروا بدهم يحاولوا يغيروا كتير أمور ويغيروا تفاصيل ما بيقدروا، فبيوصلوا لمحل أنه خلص I want to escape، بدي أترك كل شيء وفل، بدي أعيش حياتي ولو شو ما صار يصير، وأترك وراي كل شيء من دون ما فكر هل في دمار، هل في عمار، هل في روادع، هل في أصول، هل في مبادئ. لا، في ناس كتير بيركضوا ورا عبارة أنه أنا بدي أعمل اللي بريحني، أنا بشوف المناسب لإلي وبعمله، وأنا حاسس حالي مثلا بهيدا العلاقة مسجون، حاسس حالي بهيدا البيت مسجون، أنا بدي استقلالية. ولكن هيدا الحرية وهيدا الاستقلالية إذا ما كانت مدروسة تماما 100% حتوقع، أو حتوقع أنت على راسك شك. فيكن تتابعونا على اليوتيوب بيج نداء المعرفة كمان بالصوت والصورة، وفيكن تسمعونا مثل ما خبرتكن على موجاتنا الصوتية العاملة على الراديو، وفيكن تشاركونا كمان آراءكن وأجوبتكن على سؤال اليوم يلي بيقول لو كانت حياتكن قصة شو بيكون عنوانها؟ لصراحة سألت هيدا السؤال على الانستغرام وصلني أجوبة كتير عميقة. هيدا السؤال بيطلب كتير تعمق وتأمل. يعني هيدا البرنامج اللي نحن عم نطلع عليكم فيه بكل أسبوع عم بيكون مثل هيك فسحة راحة لقلنا ولقلكم. فأنا هلأ بعطي وقت لمجد شوي وبسأله، وإيمان كمان، لو كانت حياتكم بتنكتب قصة شو رح يكون العنوان؟ إذا أنتوا خبرتوني أنا بخبركم عنوانه. يلا

مشاركة بتوصلنا من حدا ما بده يقول اسمه، بيقول انه عابر سبيل. عن جد بوافقوا انه نحن بهالدنيا قديش بدنا نعيش 60-70 هول هن، يمكن اذا اكتر منكون من المعمرين اللي بحطوهن على التيفيات وبيعملوا لهم همروجات انه واو وصلت للمية وخمسة، وصل للمية، وصل للتسعين وما الى هنالك. برحب بأماني وبرحب بمايا وبرحب بالجميع، غادة، نسرين، ديانا، اهلا وسهلا فيكم جميعا. كتير بنبسط لما انتم هيك تجمعوا بعض وتجوا لحتى تسمعوا وتشاركونا كمان آراءكم واحاديثكم. فسؤال اليوم بيقول، بتشاركونا اذا بدكم كمان على الواتساب 01-66-76-02، فيكم تشاركونا كمان بالكومنت بوكس على اليوتيوب ودردشوا معنا لايف، اكيد لايف. والسؤال بيقول، لو حياتكم بتنكتب قصة شو رح يكون عنوانها؟ شو يا ماجد، طلع معك عنوان ولا بعد؟ فكر شوي. اليوم بدنا نحكي عن عبارة صارت كتير منتشرة بمجتمعنا اللبناني أو حتى العربي بلهجات مختلفة، بدي أعيش حياتي، أو مثلا باللهجة السعودية ممكن تقول أبغى أعيش حياتي، خلص بتترك كل شيء وراها، بيترك كل شيء وراه وبيروح، بده حرية، بده استقلالية، بده يخلص من السجن يلي هو شايف حاله عايش فيه، بده يخلص من القضبان العالية يلي بتخنق. هول الناس أحيانا بيفهموا الحياة غلط، فبدل ما يعمروها بيحرقوها وبيفوتوا بطرقات بتوصلهم بالنهاية للدموع والندم. القصة لليوم كتير مؤثرة، فبدي منكن اتابعوها وتركزوا كتير، لأنه هيدا القصة قد تصير مع أي حدا فينا، وخاصة الناس يلي هن من فئة الشباب أو حتى المراهقين أو حتى يمكن الكبار يلي صار لهم متزوجين 20 سنة و30 و25 وعندهم أولاد، بيجوا آخر شي بيقولوا لك ما بقى بدنا شي، أنا بس بدي عيش حياتي. شو مفهومك للحياة أو شو مفهومك للحياة؟ شوي ومنبقى مع قصة اليوم.

ببيت تعب جده وأمه وبيه ليأمنوا له لقمة نظيفة. كان شاب اسمه فادي. فادي ما كان بحب أغلب القيود، وكان دايما يردد قدام رفقاته: أنا بدي عيش حياتي بلا أهل، بلا شغل، بلا وجع راس، بلا قيود، بلا معايير بتخنق. أهله أكيد نصحوه، حكيوا معه بحب وبتفهم، حاولوا يوعوه ويخبروه أنه الحياة مسؤولية، مش بس ظهرات ومطاعم ومظاهر ورفقة دنيوية كل الوقت، ومن كافيه لكافيه ومن مطعم لمطعم. بس فادي كان مطنش وداير الدين الطرشة، شايف حاله أذكى من الكل، وشايف أنه نظرته للحياة هي الصح، وماشي وبيردد بها العبارة: أنا رح أعيش مرة واحدة فبدي عيش حياتي. وبيوم من الأيام قرر يقطع هيدا الحبل كليا، ترك البيت، قطع قلب أهله عليه، وراح يمشي بطريق السهر والشهوات والصحبة الفاسدة اللي زينت له الباطل بحجة أنه أنا بدي عيش حياتي، لقى ناس بيشبهوه وعمله مثل كأنه كلب بدي عيش حياته. صار يبيع كل شي بإيديه ليأمن نزواته، يبيع ممتلكاته، حتى إن هو بيع كرامته وسمعة عيلته يلي تعبت عليها واللي تعبت لحتى تصونها. مرقت السنين بسرعة كتير وسقطت المظاهر الكذابة، وبليل شتوي قارس لقى فادي حاله بزاوية معتمة، بلا أهل، بلا سند، بلا صحاب، والصحة دابت وراحت، والعمر راح عبث. وقتها بس وقف فادي قدام المراية، وبدل ما يفرح بحريته المزعومة واللي كان عم بحارب كرمالها، صرخ بوجع وبندم وقال: أنا ضيعت حالي وما عرفت عيش حياتي. وقتها فهم انه العبارة اللي رددها باستهتار ما كانت طريق للحرية، بل كانت تيكت، تذكرة ذهاب برجعة صعبة مكلفة كتير من طريق الهاوية. وهون كتير من الشباب والشابات، الناس المتزوجين والمتزوجات، قد يوقعوا بنفس الفخ، بيفكروا انه الحرية هي النمبر ون بالحياة. الحرية اكيد مهمة، ولكن بيفهموها غلط، بيفكروا انه الانفلات هو الحياة، بينما الحقيقة الانفلات بيكون هو الدمار. هيدي قصة فادي، وهيدي كانت حكاية فادي للي

بعدي. الكلمة كتير سهلة، أو الجملة أو العبارة، ثلاث كلمات، بدي أعيش حياتي، ولكن أحياناً عم بيكون في من وراها خراب ودمار بيوت. في دمعة عم تحرق حرق مع الأيام، في أب عم ينحنى ظهره، في مستقبل عم يتدمر. وبعدين طيب عشت حياتك، وبعدين لوين حتوصل؟ What's next؟ كيف بتبيع أصول عيلتك والمعايير والمبادئ بنزوات وبشهوات وبسعادة مؤقتة وقصيرة المدى، وانت عارف انه في نهاية وفي آخرة كمان؟ اذا حطينا هيدا الموضوع تحت المجهر، نحن كأشخاص عاديين اذا ما تربينا على احترام النعمة والمسؤولية تجاهها، رح تتحول هيدا النعمة لأمر قد نستعمله نحن بشي غلط. كرمال هيك ما فينا نحن نطير ورا شهواتنا ونغير مبادئنا ونخسر من احترامنا لأنفسنا، وآخر شي نقع بالهاوية وما نلاقي مين يلمنا ويتابعنا ويجي راضينا ويطبطب علينا، ونجي آخر شي منلوم الناس، خاصة الناس اللي نصحونا أول شي ما تعمل كذا ما تعمل كذا، عمل وقع ما أجا حدا نلمني. هيدي كتير عم بتصير. طب ما أنت انتبه من الأول، عقلها وتوكل، شوف أمورك، شوف لوين حتوصل. إذا أمور فيها خير أهلا وسهلا، إذا أمور فيها شر باي باي، خلصت هيدي هي. ففي أمور بالحياة ما بتحمل الأخذ والعطاء، خلص بدها بتر. تحية كتير كبيرة لكل اللي عم بتابعونا، خبروني من وين عم بتابعونا على اليوتيوب، من أي منطقة أو حتى من أي بلد كمان. إذا بدي اتطرق لموضوع الناس المتزوجين، الناس اللي بيكونوا نيو على هيدا الشيء، جديد على هيدا الشيء، بحسوا انه الزواج هو تقييد لحريتهم، بحسوا انه الزواج وكأنه حطهم بالقطبين، ما قادرين يعملوا اللي هن كانوا يعملوه قبل الزواج. لما كانوا سنجل كانت حياتهم اسهل بكتير. طب هول الشخصين قبل ما هن يتزوجوا بدهم يعرفوا مثلا ليميتس تبعولهم، حدودهم، وين يوقفوا، وكيف كل واحد فيهم يعمل الأمور اللي بتسعده وبتفرح قلبه، إن كانت لحاله أو مع شريكه، لحتى هو يكون مبسوط بحياته. ولكن في ناس كتير ما بيحكوا عن هيدي المواضيع، فتكبر بتبلش تكبر العيلة، وهون بتبلش الحكاية، حكاية من هيدا البيت. بصير في أولاد، ثلاث أولاد، أربع أولاد، خمس أولاد اللي هن، ومن بعدها بيوعوا الأم والأب إنه ياه أنا شو صار معي، شو عملت بحالي ولوين وصلت. بيجوا آخر شيء بيقولوا أنا خلص ما بقى قادر كمل بهيدا العلاقة، أنا بدي أعيش حياتي. بتترك البيت، بتترك كل شيء وراها، بيترك كل شيء وراها بحجة إنه أنا عندي طموح، أنا بدي كمل، بدي مسار حياتي يختلف. تذكر أنه مسار حياتك أو حياتك هو هلأ مع أولادك ومع أولادك، يعني مع أولادكم أنتو، فما فيكن تذبحوا طفولة أولادكم بهيدي الطريقة. ما فينا نحقق راحتنا وحريتنا وأحلامنا وطموحنا على حساب غيرنا، فبدنا ننتبه بهيدا النقطة. في ناس بفضلوا مثلا بيقولوا انه انا بدي اعيش كم اكسبيرينس بالحياة، مثلا بدي سافر، بدي اتعرف على ناس، بدي نتورك جديدة قبل ما انا ارتبط او اتقيد مع شخص مثلا، مع العلم انه الزواج هو مش قيد ابدا، هو منه يعني مثل سجن مثل ما بيصوروه، بيقولوا انه يلا تزوجتي تزوجت خلاص حتقعدوا بالبيت حياتكم حتصير اولاد وطبخ واكل وهيدي هي. اكيد في الواحد يحقق طموحه واحلامه ان كان شريكه داعم، والعكس اذا انت دعمتها هي كمان بتدعمك. بدي اشوف شوي اذا بعتولنا شيء بس على الواتساب لنتاكد، على 0166 76 02. في عنا مها بتقول أنا بحط عنوان العمر قصير اغتنمه بالطاعة. نعم أكيد أنا كتير بوافقك يا مها، أهلا وسهلا فيك. أما ويسام بيقول راح وتركها،
أوكي. أما غادة بتقول الحياة كلها إحسان إحسان لبعض، منتمنى الخير لنفسنا مثل ما منتمنى لغيرنا كمان. أماني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ميان بتقول أنا مصرة أعرف عنوان حياتك أنت ومجد وإيمان. إيمان هلأ راحت على المكتب، فمجد أو كمال. كمال أنت شاركت على الإنستغرام على فكرة، بتحب أقول الجواب؟ ما بدك تحت الهواء. مجد شو العنوان؟ إعادة حسابات. أوه حلو مهم. طب أنا عنواني بيكون هيدا بدها صفنة وتأمل. لأنه عن جد إذا بتفكر بحياتك هيك صعب إنه تختصرها بكلمتين أو بثلاثة أو حتى بعبارة. ولكن أنا بقول إذا كانت حياتي كتاب فبتكون تحت عنوان بسمة أمل، باختصار عن جد بسمة أمل. ما تحية للزميلة رولا أكيد. والعنوان الرنان عن جد إنه الواحد خلص بده يمشي بحياته يبتسم ويقول what's next، يلا what's coming then. أماني بتقول أحبك في الله. حبيبتي يا أماني أهلا وسهلا فيك، أحبك الله. شفيق بيقول أهلا وسهلا فيك وسلامتك كمان. بيقول أمي وأبي، هيدا هي القصة خلص اختصرة. أماني بتقول، أماني ناصر بتقول حب وحنان واشتياق حلوة ومرة. مروان بيقول حياة حلوة بوجودكم أنتو حياتي. جنان أهلا وسهلا فيك بتقول نحن ضيوف بهيد الدنيا، ممكن يكون عنوان حلو. ماجدة بتقول بتريح هيدا العبارة القلب، حب الخير للغير عنوان. كمال يا ميان بتقلك أنه هي شافته فيو إكسبوزد، ما تخاف يعني على السوشيال ميديا نحط. وصفية بتقول الله يحسن ختامنا يخرجنا من هيدا الدنيا بسلام، اللهم آمين. بروح على الانستغرام، بتكون روح هلأ ولا منكمل شوي؟ شو رأيكم؟ منروح يلا.

محاسن بتقول كتاب حياتي يا عيني. يا عيني يا عيني. أما غيدة بتقول سندريلا، ما بعرف يمكن عم تعاني كتير بشغل البيت مدري. مايا تحية كتير كبيرة لقلك، بتقول ضحكتوا رغم كل شيء. حلوة أنه هيك الواحد دايما يتأمل خير وينبسط بهاليومين اللي نقلوا بالدنيا يعني. حمزة أهلا وسهلا فيك. جانا طموح وكفاح، جانا تلميذة جامعة يعني أكيد حيكون عنوانها هيك. كمال بيقول طلوع ونزول. هيدا هي طلوع ونزول. أما ميرنا بتقول read and learn how to survive، اقرأ وتعلم كيف تعيش. أما جهاد بيقول العشوائية بين الفوضى والحرية. محمد بيقول غدا أفضل إن شاء الله. زهراء بتقول، هيدا أنا كتير بحب أوقف على جوابها لزهراء، بتقول لعله بيكون أنا التي أعرفها وأنا التي لم ألتقي بها بعد، أو ما لم أقله وأنا أبدو بخير. يعني الأمور اللي أنا سكتت عنها أنا ومن منيحة ولبست قناع الفرح والابتسامة بس أنا من جوا مدمرة. أوكي. أما نور بتقول ربما في حياة أخرى. أما جوهرة من السعودية بتقول كيف تملك الجوهرة. كيف تملك الجوهرة بصعوبة أكيد. لين بدها صبر للقبر، شو كله مضغوط وكله عارفين من هيدا الدنيا وخلص. أما أرياج بتقول الضغط ونتائجه على عقل الإنسان. أما فاطمة من تركيا بتقول مسودة نجات.

عن جد ما بتعرف كيف بتقلب الأيام وكيف بتختلف الموازين وكيف اللي تحت بصير فوق واللي فوق فجأة بصير تحت. كرمال هيك أحسنوا نحن كأشخاص بهيدا الدنيا. لما نجيب أطفال على هيدا الدنيا منتنازل عن جزء كتير كبير من أنانيتنا. المسؤولية كأهل هي مش بس أكل وشرب ومدرسة وجبت له هالقطعة من التياب وعملت له سويت له. مسؤوليتنا أو مسؤوليتكم أكيد هي حضن وأمان. ولما الأم أو الأب يقرروا هلأ اليوم يعني ما بعرف ليه مركزة على الأهل صراحة بس هيدا العنوان ممكن تفت قول. لما الأم والأب يقرروا يهربوا من مسؤولياتهم فهن عم يحكموا على أولادهم أنه يعيشوا بضياع كتير مخيف. وهالولاد حيكونوا ضايعين بين عيون الناس بين الوجع والحرمان. وبصيروا الأهل يقولوا الأولاد بيربوا. بس كيف هالولاد بيربوا؟ وين عم يربوا؟ وين؟ على السوشيال ميديا ولا على التيك توك ولا على الانستغرام ولا وين؟ ولا بالشارع يلي عم بعلم كتير. فبدنا ننتبه من هيدا الفكرة. حياتنا الخاصة بتبقى خاصة بقلب البيت ومش ضروري أبدا أنه نحن ننشر تفاصيلها مع الجيران ومع الفايت والطالع ومع الكبير والصغير بحجة أنه نحن عم نساير بعض. يمكن في شخص هلأ عم يسمعنا بيعاند أمه أو بيعاند بيه وعم يمشي بطريق بعيد من الصح، فكر حاله أنه هو البطل، أنه هو القوي، وأنه هو عايش حياته ومين قده مبسوط ومرتاح ومكيف هيك على وضعه. يمكن في شاب أو حتى بنت شابة عم بتضيع شبابها وشبابه وصحتها ومالها على تفاهات وحكي بلا طعمة تحت مسمى الحرية. في ناس إن كان بالمستقبل القريب أو بالمستقبل البعيد رح يدفعوا ثمن غرورا ورح يبكوا بالسر أكيد حتى لو ما أرجوكن على أيام ضاعت منهم بحجة أنه هن كانوا بدهم يعيشوا حياتهم. حلو الواحد يعيش الحياة بتفاصيلها بالأبس بالداونز تبعولا بالبسمات بالبكوات بالدمعات أكيد. وهيدي هي الحياة بالنهاية يعني منا هي وردية دايما بطبيعة الحال. ولكن بدنا نتذكر أنه التجارب هي الفاكتور الأساسي العنصر الأساسي بجعل هيدا الإنسان على هيدا الصورة المعينة وبهيدا الشخصية المعينة وبهيدا الصفات المعينة. تذكروا أنه تجاربنا هي نحن. الأمور اللي نحن بنمرق فيها تصنعنا لألنا يعني بتعملنا لألنا بتسقل شخصيتنا لألنا. كرمال هيك بدكن تبنوا حياتكن على أساسات صلبة وعلى أساسات متينة مش على عبارات قد تسمعوها من هون ومن هون أو على ترندات قد تشوفوها وتعملوها وتلحقوها وبالنهاية توديكن للمهوار. فما فيكن أبدا أنه توصلوا لآخر الطريق وتلوموا غيركن ليش ما خبروكن ليش ما قالولكن ليش ما نصحوكن هن أصلا بيكونوا أردي حاكينكن كتير. فمن بعد هيدا الصحوة بالنهاية رح تدفعكن ثمن كتير كبير وتكت الرجعة على حياتكن اللي انتو كنتو عايشينها قبل ما انتو تفوتوا بهيدا التجارب حيكون كتير غالي. هيدا أصلا إذا لقيتوا تكت يعني ترجعوا. أغلب الناس صعب أنه يرجعوا لشخصيتهم الرزينة القديمة. كرمال هيك إذا عندكم نعم حافظوا عليها وتذكروها وهيدي هي القصة بكل بساطة.

مذكركم بسؤالنا لليوم، لو حياتكم بتنكتب قصة شو رح يكون عنوانها؟ في عنا والدة سدرة من السعودية عم بتقلي على الواتساب، معك حاطة الأرجيلة وقاعدة، تحية كتير كبيرة لك يا هبة من نص بيروت. تحية كتير كبيرة لأماني كمان. أماني بتقول ترى سأترك أثرا. إذا منفكر أنه نحن عن جد إذا أي شخص غريب مثلا قابلنا، هل نحن حنأثر فيه إيجابيا أو لا؟ هل هيدا الشخص حيحمد رب العالمين مثلا أنه التقى فينا، ولا حيدع علينا، ولا حنسبب له تروما؟ عن جد في ناس بتسبب صدمات لغيرها، وهيدا الشيء أكيد صعب، وصعب أنه يتروتش وينتسى مع الأيام. برجع لليوتيوب وبكمل معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. في عنا إيمان، أهلا وسهلا فيك يا إيمان، بتقول يسعد مساك، وأنا بقول أحلى عنوان هو عائلتي. أكيد حكاية من كل بيت هو برنامج عائلي بامتياز، فكتير حلو أنه عنوان حياتك تكون عائلتك، وأنا صراحة بشهد على هيدا الشيء، وأكيد بشد على إيدك أنك أنت كنت من الأشخاص يلي حموا العائلة بمواقف معينة، واللي حضنوا الكل كبير وصغير، والكل أكيد ما بينسى فضلك. منال بتقول عابرون والدنيا ليست لنا. هبة بتقول الحمد لله، المرحلة اللي أنا فيها بسميها المرحلة الملكية. أوف. شكلها وصلت كتير لدرجة من النضج والوعي الكفيل أنه هي تعرف تختار الرياكشنز تبعولا، الأثار الجانبية يمكن للأمور اللي بتصير معها ومدري كمان. في حدا كاتب أن أم أف ما بعرف، أنت بإيدك بتزين حياتك. وبتعطرها كمان 100%. هيك نادية بتقول نحن مش بالجنة. بالضبط صح. هبة بتقول دايما بحكي لأولادي الضربة اللي ما بتقتلك بتقويك. ضربات الدنيا والكفوف اللي بتجي والبوكسات من اليمين من اليمين ومن الشمال وعشوي من مختلف الجهات، هيدا إذا ما وقعتك وفضغت لك راسك وعملت لك نزيف وقمت أنت منها، فأكيد تعلمت. هيدا أكيد أنك أنت تعلمت. إيمان بتقول سمعت هيدا الكلمة ضمن مجال عمل كتير، بدي أعيش حياتي وتارك ولدين أو ثلاثة وراها. الله يعين هالولاد على تفاهة كلمة بدي عيش حياتي. فيك تعيش حياتك بس ما تسبب تروما لأولادك، هذا الشيء أكيد.

يمكن من أقصى اللحظات بالحياة هي لما الإنسان يكتشف الحقيقة من بعد ما يفوت الأوان. هون ببلش الندم، وهون أصلا ما بينفع الندم. أنك أنت شو فيك تعمل؟ أنت واصل على الهاوية، هل فيك ترجع السنين اللي انحرقت بطيشك؟ هل فيك ترجع الأيام يلي مضيت بسبب أعمالك الطائشة كمان، أو بسبب ضياعك، أو بسبب أنك أنت بس مشيت ورا نزواتك وشهواتك واتبعت الجملة اللي عم تنقال بالمجتمع أنا بدي أعيش حياتي؟ لما يمشي الواحد ورا الأوهام وينسى الجذور اللي حميته، بيرجع بيتذكر هيدا الإنسان أنه التمرد يلي كان عايش فيه هو وهم. أحياناً أنه واحد بده يوصل للحرية بيتوهم أنه أنا إذا ظهرت من هيدا البيئة تبعيتي، أو إذا تركتها، أو إذا أنكرتها، فأنا خلص بدي أسس حياتي بإيدي وبدي أعيش حياتي. فالواحد ممكن يعيش حياته مثل ما نحن قلنا، بحكمة وبأصول وبمبادئ وبأخلاق وبالتزام، وما ينجر ولا وراء الموجة العاتية يلي عم نشوفها بمجتمعنا حاليا، واللي عم تجرف كتير من العيال وكتير من الناس وكتير من الشباب. أولا بدون ما يحسوا، وبس لما يحسوا بيقولوا أوف، بيخبطوا على راسهم وبيقولوا أنا شو عملت بحالي. إذا كان بعد في بقلب حدا من هيك أشخاص متهورين حكينا عنهم، فأنا بقلهم أسرعوا عيدوا حساباتكم وتراجعوا قبل ما تروحوا بالمغليطة، قبل ما توقعوا بالبير يلي صعب أنه ترجعوا تطلعوا منه. فمشكل تمرد أعمى بيؤدي للحرية، فبدنا ننتبه لهيدا الكلام. حمزة بيقول family comes first، أكيد هيدا مبتوتة إنه العائلة تأتي أولا ويعان، إذا كانت عائلة صالحة، إذا كانت عائلة محبة بتحب الخير لغيرها وبتنصح من قلبها وبتتعاون فيما بينها على الخير أكيد. فاطمة سعد بتقول أنا بقول يا روبا لما تعودي قلبك على الحب والتسامح والصبر، ولما تحط قدام عيونك هيدا الدنيا فيها حلو ومر، الذكي بيعرف كيف ينجح حلقاته وكيف يكمل بقوة وبيكون عنده بصيرة قوية. على سيرة البصيرة، على فكرة انطروا الحلقة الجاي لأنه حنحكي عنها بحلقة قوية كتير وبتفاصيل كتير دقيقة. هيدا بدها فاير ويكس، بدها فرقيعات عن جد. فاطمة بتقول لألي الله يحفظك ويرزقك يا غلام صالح، بارك الله فيك يا فاطمة، شكرا جزيلا لألك على تمنياتك الحلوة. مجد شكرا كتير لألك لأنك تابعت أول شيء، ولأنك كمان شاركت عنوان حياتك، وبتشكر كتير عنوان كتاب حياتك. بركي بتنزله إن شاء الله بمعرض بيروت بالأيام الجاية أو بالسنوات الجاية. تجي هيك قال أنت تمضي لنا عليه، ده كتاب حياة مجد، تكتب لنا شو بشو مرقت، نتعلم منك أكيد. أهلا وسهلا فيك يا أم سدرة. كمان بتقول في عندها ولد عايش بالغربة، وهو أكيد حيكون وردة مراية أمه وأبوه. الله يحفظ قيس، والله يحفظ أولادك جميعا ويحميكم دايما من كل سوء. جنان أولادي هن حياتي، وهن رقم واحد، هن نمبر ون بحياتي. الله يحمي لك أولادك يا جنان كمان، ويحميكم جميعا من كل سوء. مستمعينا ومشاهدينا متابعينا الكرام، كتير انبسطت معكم بهيدا الحلقة، كتير كانت حلقة حقيقية واقعية بقصة شاركناها معكم، يمكن تلامسكم، تلامس أولادكم أو تلامس أي حدا من عائلتكم. كرمال هيك حكاية من كل بيت هو برنامج لألكم. تابعونا كل نهار سبت من الساعة 2:45 3:25، ومن هلأ للأسبوع الجاي إلى أنه نحن نلتقي، بقلكن خليكن واعيين لا طرقاتكن، وحافظوا دايما على بيوتكن بسنانكن وعلى قلوبكن من طيش اللحظات.
ما تطوشوا وما تروحوا ولا ورا بهرجة الدنيا كتير، لأنه بالنهاية يمكن توصلكم على المهوار. كانت معكم ربا من ورا المايكروفون، بودعكم على أمل اللقاء فيكم بحلقات جاية وبمواضيع كتير جديدة وبمواضيع بتمسكن لألكن ولألنا. هلأ لوقتها بترككن سالمين بحفظ الرحمن، بعيدين عن الهاوية، بعيدين عن القاع، محميين بالالتزام بالحق أكيد، بالمحبة وبالوعي وبالسلام النفسي والحب والألفة والمودة بعيلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، دهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك، مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبيسي مول 70-222-620.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
7: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
8: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-358-058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يرحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القيود على النقل الجوي مع لبنان. سفيرة ندى حمادي: ممتنون للرئيس ترامب على رفع قيود السفر الجوي تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. الجيش اللبناني يتلف حوالي 60 دنما من حشيشة الكيف المزروعة في بعلبك ويوقف 17 عاملا. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 12 هجوم نفذها مستوطنون في أرجاء الضفة الغربية منذ صباح اليوم. قوات الحكومية اليمنية: إحباط هجوم للحوثيين على مواقع شمال مطار ذباب في محافظة تعز. الرئيس الروسي يعرض على نظيره الأمريكي نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف رحب بمحادثات بناءة مع أوكرانيا في اجتماع ميامي. وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على قريتين في خاركيف شمال شرق أوكرانيا. 7 قتلى على الأقل، بينهم 3 أطفال، في ضربات روسية على زاباروجيا في أوكرانيا. الأمم المتحدة: الهجمات المستمرة على مناطق بولاية النيل الأزرق بالسودان أدت لنزوح آلاف المدنيين. أخيراً، طقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع أمطار متفرقة جنوباً ورياح ناشطة شرقاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته. وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم اشرح بالصلاة على سيدنا محمد صدورنا، ويسر بها أمورنا، وفرج بها همومنا، واكشف بها غمومنا، واغفر بها ذنوبنا، واقض بها ديوننا، وأصلح بها أحوالنا، وبلغ بها آمالنا، وتقبل بها توبتنا، واغسل بها حوبتنا، وانصر بها حجتنا، وطهر بها ألسنتنا، وآنس بها وحشتنا، وارحم بها غربتنا، واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا ومن تحتنا، وفي حياتنا وفي موتنا، وفي قبورنا وحشرنا، وثقل بها موازين حسناتنا، وأدم بركاتها علينا، حتى نلقى نبينا وسيدنا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحن آمنون مطمئنون، فرحون مستبشرون، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره، فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: القرآن أمرنا بأن نأخذ بحديث الرسول فردوه إلى الله والرسول، الشيء الذي لم تعرفوه ردوه إلى الله والرسول. ما معنى إلى الله؟ إلى الله معناه القرآن، والرسول معناه حديث الرسول، نحن لا ينزل علينا وحي، كيف نرجع فيما جهلناه إلى الله؟ الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله، الله يوحي إليه يبين حكما شرعيا غير مذكور في القرآن، فيكون واجبا علينا الأخذ بالقرآن وبالحديث. فردوه إلى الله والرسول، إلى الله معناه إلى كتاب الله القرآن، والرسول معناه إلى حديث الرسول. هذا فرض علينا أن نأخذ به القرآن، والحديث فرض علينا أن نأخذ به.

حب المال، حب الدنيا، حب التسلط طغى على قلوب كثيرين، حيث أن بعضا من الناس الذين عندهم شهوة الظهور، الذين عندهم شهوة حب الظهور والاستعلاء، ليكون له على غيره جاه، لينكب الناس على تقبيل يديه وهو فارغ، ليأتيه الناس بالهدايا والعطايا فتجده يدعي الولاية والكرامة وهو بعد لم يؤدي الواجبات ولم يجتنب المحرمات. ومن هؤلاء أدعياء الصوفية الفارغين من تجده عند حلقات الذكر بدلا من أن يقولوا الله الله الله، تجدهم يهتمون بالأنغام والتمايل والتراقص فيحرفون اسم الله تبارك وتعالى.

أول من وضع المصابيح في المسجد النبوي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري. حمل تميم الداري من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا، فلما وصل إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة، فأمر غلاما يقال له أبو البزاد، فقام وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتل جمع فتيل، فلما غربت الشمس أمر غلامه فأسرجها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا هو بها تزهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ قالوا: تميم الداري يا رسول الله. فقال: نورت الإسلام، نور الله عليك في الدنيا والآخرة، أما إنه لو كانت لابنه لزوجتكما. رواه ابن ماجه. اللهم نور علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك. من رباك في صغرك، ومن تعهدك في مرضك، ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعف، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف سهرا الليالي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة قبل قمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
2: نعم، مين هاي سولا؟
1: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
2: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
1: وقريب حدنا
2: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة ترفيع بخمسين متر.
1: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
2: سولا شوب 70-01-47-67
1: بإدارة وفاء بشناتي.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
5: ألو، وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء الخامس، للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 من تشرين الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71-686-200.
9: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
3: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي. تانك زيت لكل بيت. للحجز 70-80-20-25. ومنعيد عليكم رقم التليفون 70-80-20-25.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، لا تنسوا إخلاص النية لله تبارك وتعالى. كنا وصلنا إلى كلام الشيخ عبد الله رحمه الله في كتابه الصراط إلى قوله الميزان، يعني نتكلم عن أشياء يجب الإيمان بها أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام مما يحدث في الآخرة. يقول رحمه الله: والميزان أي ميزان الآخرة حق، هذا جسم محسوس كميزان الدنيا، يعني من حيث الشكل والتركيب، وإن كان أكبر من حيث الحجم، له عمود وقصبة وكفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، توزن به الأعمال يوم القيامة. بعضهم قال توضع الصحف، يعني التي كتبها رقيب وعتيد، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ليظهر من يستحق دخول الجنة ومن يستحق عذاب النار.

النار، والذي يتولى وزنها جبريل وميكائيل عليهما السلام. هدول الملكان كان لهم وظائف في الدنيا، من وظائفهما يوم القيامة وزن أعمال العباد. طيب شو هو الذي يوزن؟ قال بعضهم الأعمال، الله يحولها إلى أجرام وتوزن. وقال بعضهم إنما هو الصحائف التي كتب عليها الحسنات والسيئات. صحائف الحسنات في كفة وصحائف السيئات في كفة، فمن رجحت حسناته على سيئاته، يعني الحسنات كانت أكثر، فهو من أهل النجاة والفوز والربح، الله يجعلنا منهم. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل النجاة أيضا. هيدول من المسلمين تكون الحسنات تساوي السيئات، يقفون مدة حول الجنة ثم يدخلهم الله الجنة بلا عذاب، لكن ليس مع الأولين، يقال لهم أهل الأعراف، ولكنه أقل رتبة من الطبقة الأولى وأرفع من الثالثة. أهل الأعراف يعني السور الذي يكون حول الجنة، الجنة لها سور عريض، يمكثون مدة عليه ثم يدخلونها. ومن رجحت سيئاته على حسناته فهذا مستحق للعذاب، وهم على قسمين، قسم يعذبهم الله في النار وقسم يعفو عنهم. هؤلاء الذين عذبوا يخرجهم، لماذا؟ لأنهم مسلمون عصاة، أما الكفار فليس لهم إلا السيئات. قال الشيخ رحمه الله ومن رجحت سيئاته على حسناته، يعني منقول فهو مستحق للعذاب وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه يعني مدة في النار ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له، الله يغفر لنا جميعا، فأدخله الله الجنة يعني بغير عذاب. وأما الكافر شو عمل في هذه الدنيا من خير؟ أطعمه الله بها في الدنيا، أما إذا جاء يوم القيامة لم يكن له فيها نصيب، فترجح كفة سيئاته لا غير، لأنه لا حسنات له في الآخرة، لأنه أطعم بحسناته في الدنيا، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وابن حبان، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، بيوسع له برزقه، بصحته، بولاده ونحو ذلك. أما إذا جاء يوم القيامة حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا، لأنه الشرط الأساس لقبول الأعمال الصالحة الإيمان. الثواب والعقاب، يجب علينا الإيمان بالثواب، أي الثواب الأخروي، لأن بعض الناس يثابون في الدنيا، أما هذا الكلام على الآخرة. عند أهل الحق ليس بحق للطائعين واجب على الله، يعني منه فرض على الله أن يثيب الطائعين، الله لا يجب عليه شيء ولا يكرهه أحد، وإنما هو فضل منه وكرم وإحسان، وهو الجزاء الذي يجزى به المؤمن مما يسره في الآخرة على ما عمل من الطاعات في هذه الدنيا، فيفرح كدخول الجنة. أما العقاب، والعقاب لا يجب على الله أيضا إيقاعه للعصاة في الآخرة، لأنه في عقاب في الدنيا، وإنما عقابه لمن يشاء في الآخرة هو عدل منه ليس ظلما، لأنهم ملك لله والله يفعل في ملكه ما يشاء. وهو يعني العقاب تعريفه ما يسوء العبد يوم القيامة جزاء على ما ارتكبه من المعاصي، وهو على قسمين أكبر وأصغر، في عقاب أكبر وهو دخول النار يعني جهنم أجارنا الله منها، والعقاب الأصغر هو ما سوى عذاب النار، ما سوى ذلك من العذاب يعني دون عذاب النار، شو منقول له؟ عذاب أصغر.
كأذى حر الشمس يوم القيامة، تدنو الشمس تقترب من الناس يوم القيامة حتى تصير أقرب من الناس بكثير قدر ميل، ورد في الحديث. وتسلط على الكفار فيعرقون حتى يصل عرق أحدهم إلى فيه، يعني لا تمه، بعضهم إلى عقبيه من المعصات، بعضهم إلى نصف الساق، بعضهم إلى الركبتين، وهكذا، وبعضهم يغرق بالعرق. الذي يغرق بالعرق هو الكافر، ولا يتجاوز عرق هذا الشخص إلى شخص آخر، بل يقتصر عليه. وتبلغ يا أحباب شدة ذلك عليهم، يعني من حيث الوجع والألم والعذاب الذي يجدونه، حتى يقول الكافر من شدة ما يقاسي منها: رب أرحني ولو إلى النار. هذا مذكور في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في أحاديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. لكن هو يظن أن عذاب النار أخف، فحين يرى النار تقرب من أرض المحشر يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليته كان بهيمة، والعياذ بالله تعالى. ويكون المؤمنون الأتقياء تلك الساعة، يعني هذه المدة التي كان الناس في العرق، تحت ظل العرش. وهذا معنى الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني في ظل عرشه. ليس معناه أن الله جسم وله ظل، لا، هذا الظل أضيف إلى الله لتشريف العرش وظل العرش، لأنه مشرف عند الله. هؤلاء لا يصيبهم أذى الشمس يوم القيامة. وهذا العرق يا أحباب لما يغرق به بعض الناس ويأتي الناس إلى الأنبياء واحد تلو الآخر، يقول هؤلاء الأنبياء: لست لها لست لها، يعني ليست لي هذا، ليس لي هذا النوع من الشفاعة، حتى يأتي الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها أنا لها، أمتي أمتي. هذه اللي بنسميها الشفاعة العظمى، وهي تكون للعصاة ولا تكون يا أحبابي للكفار، لأن الكفار لا أحد يشفع لهم يوم القيامة. يقول رحمه الله: الصراط، والصراط حق، يعني يجب علينا أن نؤمن به، ومعناه في اللغة الطريق، وهو هنا يعني المقصود به جسر عريض ممدود على جهنم، يعني فوق جهنم، ترد عليه الخلائق يتوجهون إليه، فمنهم من يرده ورود دخول إلى النار، الله يجيرنا، يعني بيمرق عليه ويقع في النار، وهم الكفار يزلون إلى جهنم. وبعض عصاة المسلمين، أي إنهم يزلون منها إلى جهنم، فالكافر يقع منه إلى النار في ابتداء وروده، أما العصاة المذكورون فيمشون عليه مسافة ثم يقعون. ومنهم، أي من الناس، من يرده ورود مرور في هوائه، كما جاء في الأحاديث، من غير أن تمسه قدمه. فمن هؤلاء من يمر كالبرق الخاطف، هيك أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا على ظاهره. ومنهم من يمر كطرفة عين، يعني مثل غمضة عين، كما جاء في الحديث. يقول الشيخ رحمه الله: فمن هؤلاء من يمر كالبرق الخاطف، هذا أحبابي يحمل على الظاهر، معناه أنه حقيقة يكون كالبرق. ومنهم من يمر كطرفة عين، وهذا جاء فيه أحاديث، وهو محمول على ظاهره بغير تأويل. ومن الناس من يعبر الصراط مشيا، وهؤلاء منهم من تأخذه الكلاليب، يعني في كلاليب مثل التي يضع فيها اللحام بائع اللحم الخروف حين يذبح، هذه الكلاليب تكون على جانبي الصراط، فيكاد أن يقع ثم تفلته فيمر على الصراط، هذا يقال له مخدوش، مخدوش ناج، ينجو من النار ولكن هذا عذابه على الصراط.
وأحد طرفيه يعني طرفي الصراط في الأرض المبدلة التي حشر عليها الناس، والطرف الآخر فيما يلي الجنة يعني قبل الجنة بعد النار. وقد ورد في صفته أنه دحض مزلة، يعني هذا زلق يزل عنه الناس، يعني هذا من حيث الحقيقة هو خطر، ولكن إلا على من يسر الله له. وأما ما جاء في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف فهذا ليس على ظاهره، أي من شدة الخطورة يشعر الذي يمشي عليه كأنه يمشي على حد السيف. هذا جاء في أحاديث أخرى كثيرة. ومما ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة كما روى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. ولم يرد ذلك مرفوعا، يعني هذا اللفظ ما رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد ظاهره، يعني ليس المراد أن الصراط من حيث الحجم رفيع جدا، لا، بل هو عريض كما صرحت به الأحاديث. وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم، فإن يسر الجواز يعني سهولة المرور العبور عليه، وعسره عسر المرور عليه على قدر الطاعات والمعاصي، يعني تجري بهم أعمالهم، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله. فقد ورد في الصحيح أنه تجري بهم أعمالهم، ومعناه أن أعمالهم تصير لهم قوة السير، هذا قاله النووي في شرح صحيح مسلم، يعني يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم. الله تعالى يجعلنا نعبر الصراط بسلام، يثبت أقدامنا بجاه الحبيب ويجيرنا من النار. الحوض، والحوض حق يعني يجب الإيمان به، وهو مكان واسع مجمع ماء كبير يجمع فيه الماء، أعد الله تعالى فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة وبعد مجاوزة الصراط. يعني هذا يكون بعد مجاوزة الصراط أم قبل، أم هناك حوضان؟ يعني هذا فيه خلاف عند العلماء، بعضهم قال قبل الصراط وبعضهم قال بعد الصراط، وشيخنا رحمه الله مال إلى أنه بعد الصراط، يعني بعد عبور الصراط يكون الشرب من الحوض ثم دخول الجنة. فلنبينا عليه الصلاة والسلام حوض ترده أمته، مكان بيشرب منه قبل دخول الجنة، ترده أمته فقط لا ترده أمم غيره، لأن لكل نبي حوضا، وأكبر الأحواض حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك، آنيته كعدد نجوم السماء، عليه كيزان، هذا جمع كوز يشرب منه المسلم ثم يدخل، شرابه أبيض من اللبن، يعني من حيث اللون أبيض من الحليب، وأحلى من العسل، وأطيب من ريح المسك. فهذا يشرب منه المسلمون بعد عبور الصراط. وقد أعد الله تعالى لكل نبي حوضا تشرب منه أمته، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أنه يصب فيه من نهر الكوثر، هذا النهر في الجنة لنبينا عليه الصلاة والسلام اللي ورد في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. هذا النهر ماؤه يصب في الحوض تشرب منه أمته بعد عبور الصراط وقبل دخول الجنة. صفة الجنة، والجنة حق فيجب الإيمان بها، نحن من آمن بالجنة وأنها مخلوقة الآن، ليس كما تقول المعتزلة. المعتزلة قالوا ليست الآن موجودة، توجد بعد زمن، هذا ليس صحيحا، كما يفهم ذلك
من القرآن من قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: أعدت للمتقين. والمعد يا أحباب يعني مهيأ، يعني موجود. وفي سورة النجم الله تعالى قال حين عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام عن سدرة المنتهى: عندها جنة المأوى. ويفهم ذلك أيضا من الحديث، والحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. يعني الله تعالى جعله يرى صور وأمثال الذين يدخلون الجنة، وأكثر هؤلاء من الفقراء، رواه ابن حبان. وهي فوق السماء السابعة، ليست متصلة بها، أعلاها الفردوس وسقفها عرش الرحمن. أما من حيث الحجم العرش أوسع منها. وأهلها يعني من يدخلها من البشر على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا طولا في 7 أذرع. يعني كان طول سيدنا آدم 60 ذراعا، قريب 30 متر هيك طلوع، وفي العرض كان 7 أذرع، قريب 3.5 أمتار. 60 ذراعا طولا في 7 أذرع عرضا، جميل الصورة، جرد مرد. لو كان في الدنيا بشع المنظر بيصير حلو، في الجنة بيصير منظر حلو وبيكون لا شعر على أجسادهم، هذا معنى جرد. أما المرد ما معناها؟ يعني لا لحى لهم، يعني فليس لهم شعر إلا شعر الرأس والأجفان والحاجبين، كلهم بيكونوا من حيث العمر في عمر 33 عاما، هذا السن الذي رفع به سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء، يقال له سن الكهل، خالدون فيها، ما في موت يوم القيامة، لا ينتهي نعيمهم ولا يخرجون منها أبدا ولا ينقطع النعيم. وقد صح الحديث بأن أهل الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، هذا أخرجه البخاري، والإمام أحمد زاد في 7 أذرع عرضا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصفها، يعني في وصف الجنة: هل مشمر للجنة؟ يعني هل من يستعد لها؟ فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثل لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ. يقسم بالله، والنبي كان عادته عليه الصلاة والسلام إذا أراد إحقاق الحق أو إبطال الباطل شو بيقول: ورب الكعبة والذي نفس محمد بيده والذي لا إله إلا هو. هذا جائز لا شك، الحلف بالله تبارك وتعالى. عم يوصف الجنة نور يتلألأ، مملوءة بالأنوار، ما فيها شمس وقمر، لأن الشمس والقمر طمس نورهما وألقيا في جهنم. أما الجنة كلها أنوار، الواحدة من الحور العين لو أطلت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. وريحانة تهتز، يعني ذات خضرة كثيرة يانعة معجبة للنظر، وإذا كان اشتهى الإنسان الفاكهة يشتهيها تأتي إليه وتنزل إليه ولا ينتظر المواسم كما سيأتي. وقصر مشيد، فيها قصور عالية مرتفعة، وبيوتها منها ما كان من اللؤلؤ، خيمة من لؤلؤ واحدة تكون للمسلم، طولها في السماء 60 ميلا. وكذلك البيوت في الجنة منها من الذهب والفضة، لبن من ذهب ولبن من فضة. ونهر مضطرد، يعني فيها أنهار جارية كثيرة المياه وأنواعها مختلفة، في أنهار من ماء، من لبن، من عسل. قال: وفاكهة كثيرة نضيجة، فاكهة لذيذة على الحال اللي أنت ترغبها تجدها، ما بتنطر الموسم كما ذكرت. وزوجة حسناء جميلة، في زوجات أبكار، خمار الذي تضعه المرأة على رأسها في الجنة خير من الدنيا وما فيها، سبحان الله.
وما بيحجب جمال شعرها، هذه في الجنة. وحلل كثيرة، يعني عندهم ثياب كثيرة تتفتق من شجرة تسمى طوبى. في مقام أبدي، يعني يمكث فيها أهلها إلى ما لا نهاية له ولا خروج منها. في حبرة، يعني سرور دائم. ونضرة، يعني بتكون وجوه أهل الجنة كمان جميلة حسنة، ما عليها كآبة ولا هم، لأنه بالجنة ما في هم يا أحباب ولا تعب. فقال عليه الصلاة والسلام: هل مشمر لها؟ لما سمعوا هذا الكلام شو قالوا؟ قالوا: نحن المشمرون يا رسول الله. فقال: قولوا إن شاء الله. ليش قال لهم هيك؟ حتى يعتاد الواحد يا أحبابي إذا أراد أن يفعل شيئا في المستقبل شو يقول: إن شاء الله أفعل. رواه ابن حبان. صفة جهنم، الله يجيرنا منها. والنار حق، موجودة الآن ولا نحبها لأنها دار أعداء الله الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. فيجب الإيمان بها وبأنها مخلوقة الآن، وكذلك بخلاف ما قالته المعتزلة. المعتزلة بيقولوا الجنة والنار منهم هلأ موجودين بعدين يوجدان، هذا غير صحيح. كما يفهم ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة. الله تعالى قال في سورة البقرة عن النار: أعدت للكافرين. كمان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري بيقول: واطلعت في النار، ما قال دخلت، قال اطلعت في النار، فرأيت أكثر أهلها النساء، يعني رأى مثال ما سيكون عليه الحال في الآخرة، الله يجيرنا. وهي مكان أعده الله لعذاب الكفار الذي لا ينتهي أبدا. عذاب الكفار ما بينقطع ولا يخفف عنهم ولا يخرجون منها. وبعض عصاة المسلمين، يعني من أهل الكبائر الذين يعذبون مدة ثم يخرجون من النار إلى الجنة. فلما يطلعوا من النار يصب عليهم ماء من نهر الحياة يذهب أثر هذا العذاب، ثم يدخلون الجنة. ومكانها تحت الأرض السابعة، منفصلة عن الأرض السابعة، هي عالم يا أحباب مستقل. النار هيدا شيء آخر غير الأراضي، إلى سقف، إلى أرض، إلى سور، إلها أبواب، من غير أن تكون متصلة بالأرض. يعني هي نار حسية، عذابها معنوي وحسي وشديد. نار الدنيا مهما اشتد يا أحباب ما بيزيد على جزء من 70 من نار جهنم. وجاء فيها: أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 حتى بيضت، ثم 1000 حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. والعذاب فيها الروح مع الجسد. يزيد الله في حجم الكافر، يعني بيصير حجمه بكبار، حجم الكافر في النار ليزداد عذابا، لأنه زيادة الحجم الذي يلاقيه العذاب هذا بيصير فيه زيادة عذاب عليه سبحان الله. حتى يكون جلد الكافر 40 ذراعا وضرسه كجبل أحد. الله أكبر، جبل أحد مسيرة كيلومترات. وهو خالد في النار أبدا، لا يخرج منها، باقية إلى ما لا نهاية، ولا يموت فيها، ولا يرفع عنه العذاب، ولا يحيا، يعني لا يحيا حياة طيبة هنيئة فيها راحة، لا يموت فيها ولا يحيا. هذا جاء في القرآن في سورة طه. ولا يخفف عنهم حتى كما في سورة فاطر، الله قال: ولا يخفف عنهم من عذابها. ويقول الله تعالى في سورة النساء: خالدين فيها أبدا. فإذا هدول اللي بيقولوا جهنم تفنى هذا تكذيب للقرآن. ليس لهم فيها طعام إلا من ضريع، هذا يا أحباب لا يسمن لا يغني من جوع، ما بيشبع، بيأكلوا كأنهم يأكلونه بلا اختيار، ما في غير هذا، فيضطرون إلى أكله. وشرابهم من حميم وغساق،
شو الحميم؟ الماء الحار المتناهي الحرارة. شو الغساق؟ ما يسيل من جلود أهل النار. هذا اللي لما تدوب جلود الكفار شرابه أهل النار من هذا. الله يجيرنا. وأما كون الجنة فوق السماء السابعة فذلك ثابت فيما صح من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وهذا أفضل مكان في الجنة، وسطها الأعلى. وفوقه يعني الفردوس، فوق الفردوس العرش، عرش الرحمن، رواه البخاري. وأما كون جهنم تحت الأرض السابعة فقد قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله في المستدرك، هذا كتاب، إن ذلك جاءت فيه روايات صحيحة. فإذا الجنة فوق السماء السابعة وجهنم تحت الأرض السابعة. الشفاعة، والشفاعة حق، نحن بدنا نآمن بالشفاعة، ما حدا بيشفع لكافر يوم القيامة، في شفعاء الأنبياء، الملائكة، شهداء المعركة. الطفل يشفع لوالديه المسلمين اللذين ماتا على الإسلام، هذا الطفل مات دون البلوغ، لكن قال بعض العلماء بشرط أن يكون عملت له العقيقة، يعني ذبح له شاة، إذا كانت أنثى شاة واحدة تذبح، إن كان ذكرا فتذبح شاتان. ورد في الحديث: الغلام مرتهن بعقيقته، يعني حتى يشفع لوالديه بده تكون عملت العقيقة، مع أنها سنة وليست واجبة. والشفاعة حق، يعني واقع يوم القيامة، وهي لغة سؤال الخير من الغير للغير. أما في الآخرة فهي طلب إسقاط العقاب عن قسم ممن يستحق دخول النار من المسلمين. لا أحد يشفع لكافر، إنما هذا المسلم الذي يستحق العقاب، بعضهم يشفع لهم فلا يدخلون النار بالمرة، وبعضهم بعد دخولها يشفع لهم فيخرجون منها قبل أن تنتهي المدة التي يستحقون. فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة. العلماء العاملون يعني ليس أي عالم، والشهداء المقصود بهم شهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله، لأن الشهيد يشفع لسبعين من أهله كما ورد في الحديث. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من يشفع للفئام، يعني الجماعة الكبيرة، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. العصبة يعني من 3 إلى 10 أشخاص، هذه يقال لها عصبة. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، يعني لقسم من العصاة. انتبهوا، لابد أن يعذب قسم من العصاة في النار، لابد. فقد جاء في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه ابن حبان. وروى ابن ماجه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عنه الحافظ البوصيري: صحيح، خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. قال: أترونها للمتقين؟ لا، يعني هذه الشفاعة اللي فيها إسقاط عذاب، من هذا الأتقياء؟ لأنه التقي داخل على الجنة بلا عذاب، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. الله تعالى يتوب علينا ويشفع النبي فينا. أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة. أي شفاعة؟ هذه الشفاعة اللي هي إسقاط العذاب. وإلا في نوع من الشفاعة يا أحباب بتكون للأتقياء، شو هي؟ لزيادة درجاتهم في الجنة، هذا طلب الخير من الله للغير، هذا نوع من الشفاعة غير مشهور. إذ لا عذاب على الأتقياء، وتكون يعني الشفاعة لبعضهم أي أهل الكبائر قبل دخولهم النار،
ولبعض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم. يعني بيقعدوا فترة في جهنم بعدين بيطلعوا من جهنم قبل أن تنتهي هذه المدة، ومنهم يخرجون من النار بمحض رحمة الله، يعني بدون شفاعة أحد. الله الله. ولا تكون الشفاعة للكفار، قال الله تعالى في سورة الأنبياء: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. بيقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: أي لمن ارتضى الإسلام دينا، يعني اللي هو على الكفر ما حدا بيشفع له، لا نبي ولا ملك ولا عالم ولا شهيد. وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول شافع وأول مشفع، أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الروح، يجب الإيمان بالروح وهي جسم لطيف. نحن منقول يا أحباب هي جسم، يعني منقول ليست صفة، هي جسم، وكونها جسما هذا ما يدل عليه الشرع. وتدخل في الجسد، حين تنفك عن الجسد فهي إذن جسم وليست صفة، لأن الصفة تقوم في الأجسام. فالله تعالى يعذب بعض هذه الأرواح وينعم بعض هذه الأرواح بعد أن يبلى الجسد في القبر، وبعد أن تنفك عن الجسد، هذا قبل يوم القيامة. فإذا يا أحبابي هذه أجسام، أما أنها لطيفة يعني ليست جسم كثيف، فهذا يدل على أننا لا نستطيع أن نقبض عليها بأيدينا. طيب حقيقتها نحن لا نعلمه، لا نحيط علما بها، لا يعلم حقيقتها هذا الجسم اللطيف إلا الله تبارك وتعالى. بها يحيى الملائكة والإنس والجن والبهائم، هدول من قول لهم ذو الأرواح. قد أجرى الله العادة أن تستمر الحياة في أجسام الملائكة والإنس والجن والبهائم ما دامت تلك الأجسام اللطيفة مجتمعة معها. طالما الروح داخل الجسد يعني أنت فيك حياة، فإذا فارق الروح الجسد فارق هذا الإنسان أو الملك أو الجن أو البهيمة الحياة. وهي حادثة ليست قديمة، يعني إلى ابتداء، ليس كما قال واحد هنا في لبنان يدعي أنه إمام مسجد والعياذ بالله، قال إن الأرواح أزلية يعني لا بداية لها. فمن قال إنها قديمة ليست مخلوقة فقد كفر. ليه؟ لأنه ادعى قدم غير الله، يعني يزعم أن الله لم يخلق هذه الأرواح، كانت معه في الأزل. وكذلك من قال البهائم لا أرواح لها، كما قال ذلك محمد متولي الشعراوي في كتابيه التفسير والفتاوى، له عدة كتب قال هذه الكلمات والعياذ بالله، بأن البهائم لا أرواح لها، وذلك تكذيب للقرآن وإنكار للعيان. الله يقول في سورة التكوير: وإذا الوحوش حشرت، يعني رجعت إليها الأرواح، وبعثت ثم حشرت، هذا معنى. وتكذيب للحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، يعني اللي ما إلها قرون في الدنيا نطاحتها، شاة إلها قرون قرناء، فيؤخذ من القرناء للجلحاء، يقتص من هذه لهذه إظهارا للعدل، مش لأنه هدول مكلفين، لا ليسوا مكلفين. والبهائم لا تدخل جنة ولا نار. وليس صحيحا أنه كلب أهل الكهف يدخل الجنة وحمار عزير يدخل الجنة، ليس صحيحا، ولا ناقة نبي الله صالح، هذا كله غير صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال:
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا شو بدل على أن البهائم فيها أرواح؟ فإذا البهائم فيها أرواح وليس كما قال. نسأل الله تعالى السلامة وإصابة الحق والوفاة على الإيمان، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة، في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
6: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولاراً، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71 686 200.

0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. وجه الكاتب والمحلل الإسرائيلي يوسي هدار تحذيرا إلى المعارضة في الكيان الصهيوني، وقال إنه إذا لم يتم استبدال الحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو بحكومة جديدة، فمن الممكن أن تبدأ إقامة مراسم الحداد على الدولة الإسرائيلية. ولفت إلى أن قائمة إخفاقات حكومة نتنياهو طويلة جدا، بدءا من مجزرة 7 أكتوبر، بعد أن لم يصغي نتنياهو إلى عدد لا يحصى من التحذيرات، مرورا بالحرب الفاشلة التي أبقت حماس واقفة على قدميها، وقوانين التهرب من الخدمة والتمرد الحريدي، والانقلاب على النظام الذي ألحق ضررا بالغا بالديمقراطية الإسرائيلية، والإخفاق المهيمن للطلاب الإسرائيليين في الاختبارات الدولية، وارتفاعات الأسعار الجشعة، والتسيب الخطير في النقب، وانعدام القدرة على الحكم، وجرائم القتل في المجتمع العربي، وغير ذلك الكثير. ويضاف إلى كل ذلك عدة آلاف من أفراد عائلات القتلى في 7 أكتوبر وقتل الحرب، وعشرات الآلاف من الجرحى جسديا ونفسيا. وختم بقوله: صحيح أنه ليس من السهل منافسة صناعة الأكاذيب التي يديرها نتنياهو، لكن رؤساء كتلة التغيير لا يحتاجون إلى الكذب، كل ما عليهم فعله هو قول الحقيقة المرة والتحذير قبل أن نغرق جميعا. يشهد العالم وخاصة في الدول الغربية تصاعدا ملحوظا في حوادث معاداة اليهود، الأمر الذي يثير قلقا بالغا لدى الجاليات اليهودية. ويكشف تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست عن بروز مظاهر جديدة لهذه الظاهرة، تتجاوز الاعتداءات المادية لتشمل خطاب الكراهية الرقمي والتشويه المعتمد لتاريخ اليهود. ووفقا لما أوردته الصحيفة، فإن حوادث الإساءة للرموز الدينية وتشويه سمعة اليهود عبر وسائل التواصل الاجتماعي باتت ظاهرة متنامية، وخاصة في ظل الأحداث السياسية والأقليمية الراهنة. وتضيف الصحيفة أن العديد من هذه الحوادث التي شهدت زيادة ملحوظة تترافق مع تحريض مباشر على العنف. وأوضحت جيروزاليم بوست أن الحكومة الغربية تواجه تحديات كبيرة في التصدي لهذه الظاهرة التي تتخذ أشكالا مختلفة وتنتشر بسرعة عبر المنصات الرقمية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

يا رسول الله، نحبك لأنك جئت بالهدى، فاهتدت بك القلوب بعد خوضات الفتن ومتاهات المحن. نحبك فبك عرفنا معنى الإيمان وقيم الإحسان، فجاءت إلى النفوس سكينة وإلى العيون طمأنينة.

بدر النمو بمديحه فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد سائر حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم فبأي نعت من علاكم أبتدي. ويدي القصيرة لا تنال نجومكم وصفا لكم فأقول ما نالت يدي. لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان فضائلا من حسنكم وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي. والجذع حن إلى حنان محمد وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى فحملت كل فضيلة يا سيدي. وسموت حتى لا ينال مقامكم ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسمى جبين الدهر بالهادي الذي قسما لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى فلغير جود جنابكم لم يقصدي. ربيت للحق المبين صحابة نهلوا التقى عذبا بطيب المورد. سيماههم أثر السجود خشوعهم نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك حب كل مبارك الأنبياء الراكعين السجد. عيسى أخوك ومريم أخت لفاطمة البتول بدرب دين أوحدي. فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي. وإذا حملت لواء يوم كريهة كنت المقدم في ثبات مؤيدي. بدرا بدا خير الأنام وقائدي نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي. لو عاون الناس الملائك في ندى ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي وهاتها هدارة إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمدي.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمنة مقابل أبيسي مول. 70-222-620.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة. رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة شعارنا، شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
1: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي. تانكة زيت لكل بيت. للحجز 70 80 20 25، ومنعيد عليكم رقم التليفون 70 80 20 25.
2: شركة دار المشاريع لم تنسى أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: Café Sandia.
1: أهلا بكم في نقطة اقتصادية. تجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات بشأن احتمال إشراك مستثمر أمريكي في خطي أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، في خطوة قد تفتح الباب أمام استئناف الإمدادات إلى أوروبا بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا رغم العقوبات الغربية والمعارضة الأوروبية. ونقلت وكالة رويترز عن 5 أشخاص مطلعين أن المحادثات شملت مسؤولين كبارا من الجانبين، بينهم المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر وكاريل ديمتريف المستشار المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث إمكانية دخول مستثمر أمريكي في المشروع. وبحسب المصادر، يرى كوشنر الذي يشارك في جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا أن الصفقات الاقتصادية تمثل عنصرا أساسيا لاستعادة السلام، بينما قد تتيح إعادة تشغيل نورد ستريم للمستثمرين الأمريكيين تحقيق أرباح من تدفقات الغاز إلى أوروبا. وقال مصدران لرويترز أن كوشنر وديمتريف التقيا في موسكو ونيويورك خلال الأسابيع الأخيرة دون أن يتضح مدى مناقشة ملف نورد ستريم خلال اللقاءات، لكن المشروع لا يزال مطروحا على جدول الأعمال. وقال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز أن أي صفقات محتملة مع روسيا ينبغي أن تخضع للتفاوض مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ووزارة الخزانة وأن تحقق فوائد لدافعي الضرائب والشركات الأمريكية، لكنه نفى إجراء مناقشات حديثة بشأن نورد ستريم، بينما لا يزال موقف واشنطن من استئناف تدفقات الغاز الروسي إلى ألمانيا غير واضح. وكان ديمتريديف الذي دعا إلى استئناف صادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا قد التقى الشهر الماضي ممثلين عن وزارتي الطاقة والخزانة الأمريكيتين لبحث مبادرات محتملة للتعاون في مجال الطاقة بحسب رويترز. وتواجه إعادة تشغيل نورد ستريم عقبات قانونية وسياسية كبيرة، إذ يخضع خط الأنابيب لعقوبات أمريكية وأوروبية تجعل استئناف الإمدادات عبرهما غير قانوني حالياً. ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله أن التوصل إلى اتفاق في المدى المتوسط غير مرجح بسبب هذه العقبات، رغم إمكانية تخفيف الرئيس دونالد ترامب العقوبات الأمريكية أو رفعها، وهي خطوة قد تصبح أصعب إذا سيطر الديمقراطيون على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل. وتعارض ألمانيا ودول أوروبية أخرى إعادة تشغيل المشروع في وقت تنفق فيه مليارات اليورو لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة روسيا. وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية لرويترز أن نورد ستريم والغاز الروسي يخضعان للعقوبات الأوروبية وأن ألمانيا وجدت بدائل للإمدادات، مؤكدة أن إعادة تشغيل الخطين تتطلب موافقة حكومية وهي خطوة غير مرغوب فيها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: نقطة اقتصادية.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة وليدة بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 3 58 058، أو تزورنا بفرعن بطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا. أوراد المساء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق الله.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله،
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ألا

بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع ما كان عليه الصحابة ثم الذين يلونهم، أي التابعين، ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين. هؤلاء أهل المئة الثلاث، من كان في المئة الأولى وهي المئة التي كان فيها أصحاب رسول الله، والمئة الثانية والمئة الثالثة. هؤلاء أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من جاء بعدهم ليسوا مثلهم وفي كل خير، لكن أولئك أفضل.

معنى هذه السورة ومن المخاطب بقول الحق سبحانه؟ قل أعوذ برب الفلق. قل يا محمد يا أشرف الخلق، أعوذ يعني أستجير برب الفلق. والفلق كما قال ابن عباس هو الصبح. أستجير بالله رب الفلق، رب الصباح، رب النهار، خالقه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني أستجير بالله تعالى من المخلوقات التي هي شر والتي هي من خلق الله عز وجل. أحبتي، في السورة الكريمة تصريح بأنه لا خالق إلا الله، وبأن الخير والشر كل ذلك بخلق الله عز وجل ومشيئة الله تبارك وتعالى. وإنا نستجير بالله، نلتجئ إلى الله ليحفظنا من المخلوقات التي هي شر. ومن شر غاسق إذا وقب. ما الغاسق؟ هو الليل. وما معنى إذا وقب؟ معناه إذا أظلم، إذا انتشر، إذا اشتدت الظلمة. قل أعوذ برب الفلق، يا رب احفظنا من الأشرار، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ما يأتي من الفتن في الليل. تنتشر الشياطين في الليل، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ أول الليل من المغرب. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ينفثن يعقدن السواحر، يجتمع السحرة ويعملون عقدا، قد يأخذون من شعر بعض الناس أو من بعض أشيائهم ثم يعقدونها، وعلى كل عقدة تكون حضرة الشياطين. ينفثون فصارت عقدة على الذي سحر لها، هذه هي النفاثات. ومن شر حاسد إذا حسد، إذا أظهر حسده، فإن لم يظهر كان الغم في قلبه. وكيف يظهر ذلك؟ بأن ينظر مثلا نظرة خبيثة. هذا مثال، بأن يظهر نظرة خبيثة ويتكلم، وهنا قد تقع بمشيئة الله الإصابة بالعين. قبل هذا، مناسبة نزول هذه السورة ومعها سورة أخرى، سورة الناس. لماذا؟ ما الذي حصل؟ اليهود كانوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم، مرة حاولوا قتله، ومرة حاولوا أن يعملوا السحر له، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ من أن يؤثر السحر في فكره أو في عقله، هو معصوم عن ذلك. واليهود يريدون عمل السحر، فبعثوا غلاما لهم، فأخذ هذا الغلام من أسنان مشط النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهبوا بهذا إلى واحد من اليهود كان معروفا بالسحر واسمه لبيد بن الأعصم، ثم أخذ هذه الأسنان وجمع من جمع من النفاثات من النسوة، وصرنا يعقدن عقدا وينفثن، ثم ألقى هذا وهذا، يعني ألقى هذه العقد وألقى هذا الذي كان من أسنان المشط. من يعمل السحر قد يلقيه مثلا في مقبرة تحت شجرة بعيدة، في مكان بعيد، في بئر عميقة مهجورة. كان يوجد بئر لبني زريق يقال له بئر ذروان، فألقى هذه العقد في ذلك البئر. أوحى الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن اليهود قد عملوا لك سحرا، وبعث الله تعالى ملائكة، وجاء جبريل عليه السلام، ونزلت سورتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وكلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت كلها، مع أن السحر ما أثر في عقل النبي، لكن كان هذا لإبطال تلك العقد التي عملت. وجاء جبريل عليه السلام وعلم النبي عليه الصلاة والسلام الرقية: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن حاسد وعين، والله يشفيك. فعرفت هذه الرقية برقية جبريل، فمن كان سحر له أو كان أصيب بالعين فهذا من أنفع الرقية الشرعية له. وهذا الذي هو معروف باسم رقية جبريل
عليه السلام بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن حال

حسد وعين والله يشفيك. لكن سؤال يطرح، كيف تحصل الإصابة بالعين؟ الإصابة بالعين لا تحصل من نظرة بريئة، تحصل الإصابة بنظرة خبيثة كنظرة حسد أو نظرة عجب ونحو ذلك. ويتكلم وبعض العلماء قال ولو كان من غير كلام، وبعضهم يقول مع الكلام، لكن يكون حصل أمر النظرة الخبيثة، ينظر نظرة خبيثة إلى هذا فيحصل بإذن الله. كيف يحصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام أحمد: العين حق يحضرها الشيطان وحسد بني آدم. هذه النظرة الخبيثة حصلت مع حضور الشيطان والعياذ بالله، فتحصل الإصابة بالعين، ففجأة صار معه حمى عالية من غير مقدمات، صار يصرخ من ورم صار في بطنه وما كان قبل ذلك به ورم. كثير من الأمراض العجيبة الغريبة التي تظهر فجأة تكون من الإصابة بالعين، فحصنوا أطفالكم. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. يعني لو كان هناك شيء يغلب القدر لكان العين، ولكن لو يعني يمتنع ذلك. لا يغلب القدر شيء، تقدير الله تعالى نافذ، لكن هذا من جملة الأسباب التي تحصل، فيحصل بسببها الضرر. أمر الإصابة بالعين النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وأوصانا بأن نحافظ على أذكار في الصباح وأذكار في المساء حتى نحفظ بإذن الله تعالى. وقد جاء في الحديث: من وجد في نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. ومن أعظم ما يقال في هذا أن يقول الشخص إذا رأى شيئا يعجبه: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان:
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، ايباد، لابتوب، او حتى صيانة او خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك اي نوع هاتف او خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: حبيبتي، سولا كتير ريحتني.
9: نعم؟ مين هاي سولا؟
8: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تيابي القطنية.
9: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
8: وقريب حدنا،
9: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
8: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
9: سولا شوب، 70-01-47-67،
8: بإدارة وفاء بشناتي.
10: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
11: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي، تانك زيت لكل بيت. للحجز 70-80-20-25. ومن عيد عليكم رقم التليفون 70-80-20-25.
12: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك. يسر شركة داري المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء 5 للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض، 03-82-77-82.
5: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.
6: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولارا، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 من تشرين الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71 686 200.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحبك يا رسول الله، فوالله أنت أحب إلي من نفسي. أحبك يا حبيب الله، فوالله أنت أحب إلي من أهلي ومالي. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أخوة الإيمان، إن كلامنا اليوم عن الحب والغرام، عن الحب والهيام، ولكن حب من لمن؟ فماذا أقول وبما أبدأ؟ فاسمعوا معي جيدا كيف أحب من أحب محمدا. فقد ورد أنه انسل رجل من المشركين إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، ثم عاد إلى قومه فقالوا له: أخبرنا بما سمعت وماذا رأيت. فقال: يا قوم، لقد أدركت قيصر في مجده وكسرى في عزه، فما رأيت أعز من محمد. والله إن صحابته بين يديه فكأن الطير على رؤوسهم يسمعون لما يقول، لا تسقط الشعرة إلا في كف أحدهم، فإذا ما وصلت إلى كفه جعل يتمسح بها تبركا بآثار محمد. ويوم بدر الكبرى، يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة

إنا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، فسر بنا على بركة الله، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وروى الحافظ ابن الجوزي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم أحد حاص الناس حيصة وقالوا: قتل محمد، حتى كثرت الصواريخ في نواحي المدينة. قال: فخرجت امرأة فاستقبلت بأخيها وأبيها وزوجها وابنها، أي وهم أموات قتلى، لا أدري بأيهم استقبلت أولا، فلما مرت على آخرهم قالت: من هذا؟ قالوا: هذا أخوك وأبوك وزوجك وابنك. قالت: فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: أمامك، حتى ذهبت إلى رسول الله فأخذت بناحية ثوبه، ثم جعلت تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب. تستقبل بأخيها وأبيها وزوجها وابنها وهم قتلى، ومع ذلك تذهب إلى الحبيب محمد وتأخذ بناحية ثوبه وتقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وكيف لا نتكلم عن كيف أحب من أحب محمدا؟ وهذا خبيب بن عدي، أسره المشركون وأخرجوه من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. فركع ركعتين خفيفتين ثم انصرف، فقال: لولا أن تظنوا أني جزع من الموت لطولتهما، فلذلك خففتهما. وقال: اللهم إني لا أنظر إلا في وجه عدو، اللهم إني لا أجد رسولا إلى رسولك، فبلغه عني السلام. فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك. وقال خبيب وهم يرفعونه على الخشبة: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقتل خبيب بن عدي أبناء المشركين الذين قتلوا يوم بدر، فلما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب نادوه وناشدوه: أتحب محمدا مكانك؟ فقال: لا والله العظيم، ما أحب أن يفديني بشوكتي يشاكها في قدمه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أي يكره أن يقع في الكفر. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا
ناس

يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. وهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما احتضر نادت امرأته وحزناه، فقال وطرباه: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، اللهم اجمعنا بمحمد واحشرنا تحت لواء محمد وثبتنا على عقيدة محمد وعطف علينا قلب محمد، اللهم صل على محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا، إنك يا ربنا على كل شيء قدير.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافي إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العيلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافي إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر، 01-656-118-03-79-39-11.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايما حدك.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.
4: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
5: شركة دار المشاريع لم تنس أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، اعلم يا أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال التي تليق به، ومنزه عن صفات النقصان في حقه. وقد ذكر العلماء أنه يجب على كل مكلف، أي بالغ عاقل بلغته دعوة الإسلام، أن يعرف 13 صفة من صفات الله تعالى، وهي الوجود والوحدانية، والقدم والبقاء، والقيام بالنفس، والقدرة والإرادة، والعلم والسمع والبصر، والحياة والكلام، والمخالفة للحوادث. وشرحها كما يلي: الوجود، يجب الإيمان بأن الله تعالى موجود لا شك في وجوده. قال تعالى: أفي الله شك، أي لا شك في وجود الله، وهو موجود بلا مكان ولا يجري عليه الزمان. الوحدانية، الله واحد لا شريك له في الألوهية، وهو واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في فعله. قال تعالى: قل هو الله أحد. القدم، الله تعالى أزلي لا بداية لوجوده. قال تعالى: هو الأول والآخر. البقاء، الله تعالى أبدي لا نهاية لوجوده، لا يفنى ولا يبيد. قال تعالى: ويبقى وجه ربك، أي ذاته. القيام بالنفس، الله تعالى لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، وكلها محتاجة إليه سبحانه. قال تعالى: الله الصمد. القدرة، الله تعالى قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. الإرادة، أي المشيئة، فكل شيء في هذا العالم يحصل بمشيئة الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العلم، الله تعالى

خلقه ولا آلة أخرى. قال الله تعالى: وهو السميع البصير. الحياة: الله تعالى حي بدون روح ولا لحم ولا قلب، فحياته تعالى لا تشبه حياتنا، وهو حي لا يموت. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الكلام: الله تعالى يتكلم بدون لسان وشفتين، وكلامه ليس لغة عربية أو أجنبية، وكلامه لا يشبه كلام البشر. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. المخالفة للحوادث: اعلم يا أخي المسلم أن من صفات الله عز وجل المخالفة للحوادث، أي المخلوقات، بمعنى أنه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يقول الله تعالى: ليس كمثله شيء. ويقول تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له ولا شبيه بأي وجه من الوجوه. فالله تبارك وتعالى ليس جسما لطيفا كالجن والملائكة والهواء، وهو تعالى لا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الإنسان ولا النبات ولا الجمادات من الكواكب كالشمس والقمر وغيرها من المخلوقات، وهو سبحانه لا يتغير ولا يتحول، ويستحيل عليه الحركة والسكون والانفعالات والهيئات والمقدار والمكان واللون والاتصال. والاتصال والانفصال بالمسافة، فالله عز وجل هو وحده خالق هذا العالم بأصنافه وتنوعاته، وخالق العالم بما فيه من مخلوقات مختلفة ومتنوعة لا يشبهها. وهذا الذي يشهد له العقل السليم الذي هو شاهد الشرع. يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: أنى يشبه الخالق مخلوقه، أي لا يشبه الخالق خلقه. فيجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما لا ريب ولا شك فيه، أن الله سبحانه لا يشبه المخلوقات على أنواعها بوجه من الوجوه. يقول الإمام الزاهد الناسك ذو النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ويقول الإمام الفقيه أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه: إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله.

صفاته منفية. ويقول الإمام الجليل أبو جعفر الطحاوي الذي هو من أهل القرن الثالث الهجري: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع 5: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
2: اليوم اختار اختصاصك، لكن الأهم اختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة، والشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
3: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71-358-058.
1: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولارا، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71 686 200.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، لا تنسوا إخلاص النية لله تبارك وتعالى. كنا وصلنا إلى كلام الشيخ عبد الله رحمه الله في كتابه الصراط إلى قوله الميزان، يعني نتكلم عن أشياء يجب الإيمان بها أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام مما يحدث في الآخرة. يقول رحمه الله: والميزان، أي ميزان الآخرة، حق، هذا جسم محسوس كميزان الدنيا، يعني من حيث الشكل والتركيب، وإن كان أكبر من حيث الحجم، له عمود وقصبة وكفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، توزن به الأعمال يوم القيامة. بعضهم قال توضع الصحف، يعني التي كتبها رقيب وعتيد، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ليظهر من يستحق دخول الجنة ومن يستحق عذاب النار. والذي يتولى وزنها جبريل وميكائيل عليهما السلام. هدول الملكان كان لهم وظائف في الدنيا، من وظائفهما يوم القيامة وزن أعمال العباد. طيب شو هو الذي يوزن؟ قال بعضهم الأعمال، الله يحولها إلى أجرام وتوزن. وقال بعضهم إنما هو الصحائف التي كتب عليها الحسنات والسيئات، صحائف الحسنات في كفة وصحائف السيئات في كفة. فمن رجحت حسناته على سيئاته، يعني الحسنات كانت أكثر، فهو من أهل النجاة والفوز والربح، الله يجعلنا منهم. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل النجاة أيضا. هيدول من المسلمين تكون الحسنات تساوي السيئات، يقفون مدة حول الجنة ثم يدخلهم الله الجنة بلا عذاب، لكن ليس مع الأولين، يقال لهم أهل الأعراف، ولكنه أقل رتبة من الطبقة الأولى وأرفع من الثالثة. أهل الأعراف يعني السور الذي يكون حول الجنة، الجنة لها سور عريض، يمكثون مدة عليه ثم يدخلونها. ومن رجحت سيئاته على حسناته فهذا مستحق للعذاب، وهم على قسمين، قسم يعذبهم الله في النار وقسم يعفو عنهم. هؤلاء الذين عذبوا يخرجهم، لماذا؟ لأنهم مسلمون عصاة، أما الكفار فليس لهم إلا السيئات. قال الشيخ رحمه الله: ومن رجحت سيئاته على حسناته، يعني منقول فهو مستحق للعذاب وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه يعني مدة في النار ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له، الله يغفر لنا جميعا، فأدخله الله الجنة يعني بغير عذاب. وأما الكافر شو عمل في هذه الدنيا من خير؟ أطعمه الله بها في الدنيا، أما إذا جاء يوم القيامة لم يكن له فيها نصيب. فترجح كفة سيئاته لا غير، لأنه لا حسنات له في الآخرة، لأنه أطعم بحسناته في الدنيا، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وابن حبان: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، بيوسع له برزقه، بصحته، بولاده ونحو ذلك. أما إذا جاء يوم القيامة حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا، لأنه الشرط الأساس لقبول الأعمال الصالحة الإيمان. الثواب والعقاب، يجب علينا الإيمان بالثواب، أي الثواب الأخروي، لأن بعض الناس يثابون في الدنيا، أما هذا الكلام على الآخرة. عند أهل الحق
ليس بحق للطائعين واجب على الله، يعني منه فرض على الله أن يثيب الطائعين. الله لا يجب عليه شيء ولا يكرهه أحد، وإنما هو فضل منه وكرم وإحسان، وهو الجزاء الذي يجزى به المؤمن مما يسره في الآخرة على ما عمل من الطاعات في هذه الدنيا فيفرح كدخول الجنة. أما العقاب، والعقاب لا يجب على الله أيضا إيقاعه للعصاة في الآخرة، لأنه في عقاب في الدنيا، وإنما عقابه لمن يشاء في الآخرة هو عدل منه ليس ظلما، لأنهم ملك لله والله يفعل في ملكه ما يشاء. وهو يعني العقاب تعريفه ما يسوء العبد يوم القيامة جزاء على ما ارتكبه من المعاصي، وهو على قسمين أكبر وأصغر. في عقاب أكبر وهو دخول النار يعني جهنم أجارنا الله منها، والعقاب الأصغر هو ما سوى عذاب النار، ما سوى ذلك من العذاب يعني دون عذاب النار شو بنقول له؟ عذاب أصغر، كأذى حر الشمس يوم القيامة، تدنو الشمس تقترب من الناس يوم القيامة حتى تصير أقرب من الناس بكثير قدر ميل، ورد في الحديث، وتسلط على الكفار فيعرقون حتى يصل عرق أحدهم إلى فيه، يعني لا تم، بعضهم إلى عقبيه من المعصاة، بعضهم إلى نصف الساق، بعضهم إلى الركبتين وهكذا، وبعضهم يغرق بالعرق. الذي يغرق بالعرق هو الكافر، ولا يتجاوز عرق هذا الشخص إلى شخص آخر بل يقتصر عليه، وتبلغ يا أحباب شدة ذلك عليهم يعني من حيث الوجع والألم والعذاب الذي يجدونه، حتى يقول الكافر من شدة ما يقاسي منها رب أرحني ولو إلى النار. هذا مذكور في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في أحاديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. لكن هو يظن أن عذاب النار أخف، فحين يرى النار تقرب من أرض المحشر يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليته كان بهيمة والعياذ بالله تعالى. ويكون المؤمنون الأتقياء تلك الساعة، يعني هذه المدة التي كان الناس في العرق تحت ظل العرش، وهذا معنى الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني في ظل عرشه، ليس معناه أن الله جسم وله ظل، لا، هذا الظل أضيف إلى الله لتشريف العرش وظل العرش لأنه مشرف عند الله. هؤلاء لا يصيبهم أذى الشمس يوم القيامة. وهذا العرق يا أحباب لما يغرق به بعض الناس ويأتي الناس إلى الأنبياء واحد تلو الآخر يقول هؤلاء الأنبياء لست لها لست لها، يعني ليست لي هذا، ليس لي هذا النوع من الشفاعة، حتى يأتي الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها أمتي أمتي. هذه اللي بنسميها الشفاعة العظمى، وهي تكون للعصاة ولا تكون يا أحبابي للكفار، لأن الكفار لا أحد يشفع لهم يوم القيامة. يقول رحمه الله الصراط، والصراط حق يعني يجب علينا أن نؤمن به، ومعناه في اللغة الطريق، وهو هنا يعني المقصود به جسر عريض ممدود على جهنم، يعني فوق جهنم ترد عليه الخلائق يتوجهون إليه، فمنهم من يرده ورود دخول إلى النار، الله يجيرنا، يعني بيمرق عليه ويقع في النار، وهم الكفار يزلون إلى جهنم، وبعض عصاة المسلمين أي إنهم يزلون منها إلى جهنم، فالكافر يقع منه إلى النار في ابتداء وروده
أما العصاة المذكورون فيمشون عليه مسافة ثم يقعون، ومنهم أي من الناس من يرده ورود مرور في هوائه كما جاء في الأحاديث من غير أن تمسه قدمه، فمن هؤلاء من يمر كالبرق الخاطف، هيك أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا على ظاهره، ومنهم من يمر كطرفة عين يعني مثل غمضة عين كما جاء في الحديث. يقول الشيخ رحمه الله: فمن هؤلاء من يمر كالبرق الخاطف، هذا أحبابي يحمل على الظاهر، معناه أنه حقيقة يكون كالبرق، ومنهم من يمر كطرفة عين، وهذا جاء فيه أحاديث وهو محمول على ظاهره بغير تأويل، ومن الناس من يعبر الصراط مشيا، وهؤلاء منهم من تأخذه الكلاليب، يعني في كلاليب مثل التي يضع فيها اللحام بائع اللحم الخروف حين يذبح، هذه الكلاليب تكون على جانبي الصراط فيكاد أن يقع ثم تفلته فيمر على الصراط، هذا يقال له مخدوش، مخدوش ناج ينجو من النار ولكن هذا عذابه على الصراط. وأحد طرفيه يعني طرفي الصراط في الأرض المبدلة التي حشر عليها الناس، والطرف الآخر فيما يلي الجنة يعني قبل الجنة بعد النار. وقد ورد في صفته أنه دحض مزلة، يعني هذا زلق يزل عنه الناس، يعني هذا من حيث الحقيقة هو خطر، ولكن إلا على من يسر الله له. وأما ما جاء في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف فهذا ليس على ظاهره، أي من شدة الخطورة يشعر الذي يمشي عليه كأنه يمشي على حد السيف، هذا جاء في أحاديث أخرى كثيرة. ومما ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة كما روى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ولم يرد ذلك مرفوعا، يعني هذا اللفظ ما رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد ظاهره، يعني ليس المراد أن الصراط من حيث الحجم رفيع جدا، لا، بل هو عريض كما صرحت به الأحاديث، وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم، فإن يسر الجواز يعني سهولة المرور العبور عليه وعسره عسر المرور عليه على قدر الطاعات والمعاصي، يعني تجري بهم أعمالهم، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله، فقد ورد في الصحيح أنه تجري بهم أعمالهم، ومعناه أن أعمالهم تصير لهم قوة السير، هذا قاله النووي في شرح صحيح مسلم، يعني يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم، الله تعالى يجعلنا نعبر الصراط بسلام، يثبت أقدامنا بجاه الحبيب ويجيرنا من النار. الحوض، والحوض حق يعني يجب الإيمان به، وهو مكان واسع مجمع ماء كبير يجمع فيه الماء، أعد الله تعالى فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة وبعد مجاوزة الصراط، يعني هذا يكون بعد مجاوزة الصراط أم قبل، أم هناك حوضان، يعني هذا فيه خلاف عند العلماء، بعضهم قال قبل الصراط وبعضهم قال بعد الصراط، وشيخنا رحمه الله مال إلى أنه بعد الصراط، يعني بعد عبور الصراط يكون الشرب من الحوض ثم دخول الجنة. فلنبينا عليه الصلاة والسلام حوض ترده أمته مكان

لكل نبي حوضا تشرب منه أمته، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد جاء أنه يصب فيه من نهر الكوثر. هذا النهر في الجنة لنبينا عليه الصلاة والسلام اللي ورد في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. هذا النهر ماؤه يصب في الحوض تشرب منه أمته بعد عبور الصراط وقبل دخول الجنة. صفة الجنة: والجنة حق فيجب الإيمان بها. نحن من آمن بالجنة وأنها مخلوقة الآن، ليس كما تقول المعتزلة. المعتزلة قالوا ليست الآن موجودة، توجد بعد زمن. هذا ليس صحيحا، كما يفهم ذلك من القرآن، من قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: أعدت للمتقين. والمعد أحباب يعني مهيأ، يعني موجود. وفي سورة النجم الله تعالى قال حين عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام عن سدرة المنتهى: عندها جنة المأوى. ويفهم ذلك أيضا من الحديث، والحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. يعني الله تعالى جعله يرى صور وأمثال الذين يدخلون الجنة، وأكثر هؤلاء من الفقراء، رواه ابن حبان. وهي فوق السماء السابعة ليست متصلة بها، أعلاها الفردوس وسقفها عرش الرحمن. أما من حيث الحجم العرش أوسع منها، وأهلها يعني من يدخلها من البشر على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا طولا في 7 أذرع. يعني كان طول سيدنا آدم 60 ذراعا، قريب 30 متر هيك طلوع، وفي العرض كان 7 أذرع، قريب 3.5 أمتار. 60 ذراعا طولا في 7 أذرع عرضا، جميل الصورة، جرد مرد. لو كان في الدنيا بشع المنظر بيصير حلو، في الجنة بيصير منظر حلو وبيكون لا شعر على أجسادهم، هذا معنى جرد. أما المرد ما معناها؟ يعني لا لحى لهم، يعني فليس لهم شعر إلا شعر الرأس والأجفان والحاجبين، كلهم بيكونوا من حيث العمر في عمر 33 عاما، هذا السن الذي رفع به سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء، يقال له سن الكهل. خالدون فيها، ما في موت يوم القيامة، لا ينتهي نعيمهم ولا يخرجون منها أبدا ولا ينقطع النعيم. وقد صح الحديث بأن أهل الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، هذا أخرجه البخاري، والإمام أحمد زاد في 7 أذرع عرضا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصفها، يعني في وصف الجنة: هل مشمر للجنة؟ يعني هل من يستعد لها؟ فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثل لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ. يقسم بالله، والنبي كان عادته عليه الصلاة والسلام إذا أراد إحقاق الحق أو إبطال الباطل شو بيقول: ورب الكعبة والذي نفس محمد بيده والذي لا إله إلا هو. هذا جائز لا شك، الحلف بالله تبارك وتعالى. عم يوصف الجنة نور يتلألأ، مملوءة بالأنوار، ما فيها شمس وقمر، لأن الشمس والقمر طمس نورهما وألقيا في جهنم. أما الجنة كلها أنوار، الواحدة من الحور العين لو أطلت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. وريحانة تهتز، يعني ذات خضرة كثيرة يانعة معجبة للنظر، وإذا كان اشتهى الإنسان الفاكهة يشتهيها تأتي إليه وتنزل إليه ولا ينتظر المواسم كما سيأتي. وقصر مشيد، فيها قصور عالية مرتفعة، وبيوتها منها ما كان
من اللؤلؤ

خيمة من لؤلؤة واحدة تكون للمسلم طولها في السماء 60 ميلا، وكذلك البيوت في الجنة منها من الذهب والفضة، لبن من ذهب ولبن من فضة، ونهر مضطرد يعني فيها أنهار جارية كثيرة المياه وأنواعها مختلفة، في أنهار من ماء من لبن من عسل. قال وفاكهة كثيرة نضيجة، فاكهة لذيذة على الحال اللي أنت ترغبها تجدها، ما بتمطر الموسم كما ذكرت. وزوجة حسناء جميلة، في زوجات أبكار، خمار الذي تضعه المرأة على رأسها في الجنة خير من الدنيا وما فيها، سبحان الله، وما بيحجب جمال شعرها هذه في الجنة. وحلل كثيرة يعني عندهم ثياب كثيرة تتفتق من شجرة تسمى طوبى، في مقام أبدي يعني يمكث فيها أهلها إلى ما لا نهاية له ولا خروج منها، في حبرة يعني سرور دائم، ونضرة يعني بتكون وجوه أهل الجنة كمان جميلة حسنة ما عليها كآبة ولا هم، لأنه بالجنة ما في هم يا أحباب ولا تعب. فقال عليه الصلاة والسلام: هل مشمر لها؟ لما سمعوا هذا الكلام شو قالوا؟ قالوا: نحن المشمرون يا رسول الله. فقال: قولوا إن شاء الله. ليش قال لهم هيك؟ حتى يعتاد الواحد يا أحبابي إذا أراد أن يفعل شيئا في المستقبل شو يقول؟ إن شاء الله أفعل. رواه ابن حبان. صفة جهنم الله يجيرنا منها: والنار حق موجودة الآن ولا نحبها لأنها دار أعداء الله الذين كفروا بالله تبارك وتعالى، فيجب الإيمان بها وبأنها مخلوقة الآن، وكذلك بخلاف ما قالته المعتزلة. المعتزلة بيقولوا الجنة والنار منهم هلأ موجودين بعدين يوجدان، هذا غير صحيح، كما يفهم ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة. الله تعالى قال في سورة البقرة عن النار: أعدت للكافرين. كمان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري بيقول: واطلعت في النار، ما قال دخلت، قال اطلعت في النار، فرأيت أكثر أهلها النساء، يعني رأى مثال ما سيكون عليه الحال في الآخرة، الله يجيرنا. وهي مكان أعده الله لعذاب الكفار الذي لا ينتهي أبدا، عذاب الكفار ما بينقطع ولا يخفف عنهم ولا يخرجون منها. وبعض عصاة المسلمين يعني من أهل الكبائر الذين يعذبون مدة ثم يخرجون من النار إلى الجنة، فلما يطلعوا من النار يصب عليهم ماء من نهر الحياة يذهب أثر هذا العذاب ثم يدخلون الجنة. ومكانها تحت الأرض السابعة، منفصلة عن الأرض السابعة، هي عالم يا أحباب مستقل. النار هيدا شيء آخر غير الأراضي، إلى سقف، إلى أرض، إلى سور، إلها أبواب، من غير أن تكون متصلة بالأرض، يعني هي نار حسية، عذابها معنوي وحسي وشديد. نار الدنيا مهما اشتد يا أحباب ما بيزيد على جزء من 70 من نار جهنم، وجاء فيها: أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 حتى بيضت، ثم 1000 حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. والعذاب فيها الروح مع الجسد، يزيد الله في حجم الكافر، يعني بيصير حجمه بكبار، حجم الكافر في النار ليزداد عذابا، لأنه زيادة الحجم الذي يلاقيه العذاب هذا بيصير فيه زيادة عذاب عليه، سبحان الله. حتى يكون جلد الكافر 40 ذراعا وضرسه كجبل أحد، الله أكبر، جبل أحد مسيرة كيلومترات، وهو خالد في النار أبدا لا يخرج منها، باقية إلى ما لا نهاية، ولا يموت فيها ولا يرفع عنه العذاب.
ولا يحيا، يعني لا يحيا حياة طيبة هنيئة فيها راحة، لا يموت فيها ولا يحيا، هذا جاء في القرآن في سورة طه، ولا يخفف عنهم حتى كما في سورة فاطر الله قال ولا يخفف عنهم من عذابها، ويقول الله تعالى في سورة النساء خالدين فيها أبدا. فإذا هذول اللي بيقولوا جهنم تفنى هذا تكذيب للقرآن، ليس لهم فيها طعام إلا من ضريع، هذا يا أحباب لا يسمن لا يغني من جوع، ما بيشبع، بيأكلوا كأنهم يأكلونه بلا اختيار، ما في غير هذا فيضطرون إلى أكله، وشرابهم من حميم وغساق. شو الحميم؟ الماء الحار المتناهي الحرارة. شو الغساق؟ ما يسيل من جلود أهل النار، هذا اللي لما تدوب جلود الكفار شراب أهل النار من هذا، الله يجيرنا. وأما كون الجنة فوق السماء السابعة فذلك ثابت فيما صح من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وهذا أفضل مكان في الجنة وسطها الأعلى، وفوقه يعني الفردوس، فوق الفردوس العرش، عرش الرحمن، رواه البخاري. وأما كون جهنم تحت الأرض السابعة فقد قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله في المستدرك، هذا كتاب، إن ذلك جاءت فيه روايات صحيحة. فإذا الجنة فوق السماء السابعة وجهنم تحت الأرض السابعة. الشفاعة، والشفاعة حق، نحن بدنا نآمن بالشفاعة، ما حدا بيشفع لكافر يوم القيامة، في شفعاء الأنبياء، الملائكة، شهداء المعركة، الطفل يشفع لوالديه المسلمين اللذين ماتا على الإسلام، هذا الطفل مات دون البلوغ، لكن قال بعض العلماء بشرط أن يكون عملت له العقيقة، يعني ذبح له شاة، إذا كانت أنثى شاة واحدة تذبح، إن كان ذكرا فتذبح شاتان. ورد في الحديث الغلام مرتهن بعقيقته، يعني حتى يشفع لوالديه بده تكون عملت العقيقة، مع أنها سنة وليست واجبة. والشفاعة حق، يعني واقع يوم القيامة، وهي لغة سؤال الخير من الغير للغير، أما في الآخرة فهي طلب إسقاط العقاب عن قسم ممن يستحق دخول النار من المسلمين، لا أحد يشفع لكافر، إنما هذا المسلم الذي يستحق العقاب، بعضهم يشفع لهم فلا يدخلون النار بالمرة، وبعضهم بعد دخولها يشفع لهم فيخرجون منها قبل أن تنتهي المدة التي يستحقون. فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة، العلماء العاملون يعني ليس أي عالم، والشهداء المقصود بهم شهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله، لأن الشهيد يشفع لسبعين من أهله كما ورد في الحديث. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يشفع للفئام، يعني الجماعة الكبيرة، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. العصبة يعني من 3 إلى 10 أشخاص، هذه يقال لها عصبة. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، يعني لقسم من العصاة، انتبهوا، لابد أن يعذب قسم من العصاة في النار، لابد. فقد جاء في الحديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه ابن حبان، وروى ابن ماجه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عنه الحافظ البوصيري صحيح خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى،
قال أترونها للمتقين؟ لا، يعني هذه الشفاعة اللي فيها إسقاط عذاب، من هذه الأتقياء؟ لأنه التقي داخل على الجنة بلا عذاب، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. الله تعالى يتوب علينا ويشفع النبي فينا، أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة. أي شفاعة؟ هذه الشفاعة اللي هي إسقاط العذاب. وإلا في نوع من الشفاعة يا أحباب بتكون للأتقياء، شو هي؟ لزيادة درجاتهم في الجنة، هذا طلب الخير من الله للغير، هذا نوع من الشفاعة غير مشهور. إذ لا عذاب على الأتقياء، وتكون يعني الشفاعة لبعضهم أي أهل الكبائر قبل دخولهم النار، ولبعض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم. يعني بيقعدوا فترة في جهنم بعدين بيطلعوا من جهنم قبل أن تنتهي هذه المدة، ومنهم يخرجون من النار بمحض رحمة الله، يعني بدون شفاعة أحد. الله الله. ولا تكون الشفاعة للكفار، قال الله تعالى في سورة الأنبياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، بيقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أي لمن ارتضى الإسلام دينا، يعني اللي هو على الكفر ما حدا بيشفع له، لا نبي ولا ملك ولا عالم ولا شهيد، وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه قال عليه الصلاة والسلام أنا أول شافع وأول مشفع، أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الروح، يجب الإيمان بالروح وهي جسم لطيف. نحن منقول يا أحباب هي جسم، يعني منقول ليست صفة، هي جسم، وكونها جسما هذا ما يدل عليه الشرع، وتدخل في الجسد، حين تنفك عن الجسد فهي إذن جسم وليست صفة، لأن الصفة تقوم في الأجسام. فالله تعالى يعذب بعض هذه الأرواح وينعم بعض هذه الأرواح بعد أن يبلى الجسد في القبر، وبعد أن تنفك عن الجسد، هذا قبل يوم القيامة. فإذا يا أحبابي هذه أجسام، أما أنها لطيفة يعني ليست جسم كثيف، فهذا يدل على أننا لا نستطيع أن نقبض عليها بأيدينا. طيب حقيقتها نحن لا نعلمه، لا نحيط علما بها، لا يعلم حقيقتها هذا الجسم اللطيف إلا الله تبارك وتعالى. بها يحيى الملائكة والإنس والجن والبهائم، هدول من قلهم ذو الأرواح. قد أجرى الله العادة أن تستمر الحياة في أجسام الملائكة والإنس والجن والبهائم ما دامت تلك الأجسام اللطيفة مجتمعة معها. طالما الروح داخل الجسد يعني أنت فيك حياة، فإذا فارق الروح الجسد فارق هذا الإنسان أو الملك أو الجن أو البهيمة الحياة. وهي حادثة ليست قديمة، يعني إلى ابتداء، ليس كما قال واحد هنا في لبنان يدعي أنه إمام مسجد والعياذ بالله، قال إن الأرواح أزلية يعني لا بداية لها. فمن قال إنها قديمة ليست مخلوقة فقد كفر. ليه؟ لأنه ادعى قدم غير الله، يعني يزعم أن الله لم يخلق هذه الأرواح، كانت معه في الأزل. وكذلك من قال البهائم لا أرواح لها، كما قال ذلك محمد متولي الشعراوي في كتابيه التفسير والفتاوى، له عدة كتب قال هذه الكلمات والعياذ بالله بأن البهائم لا أرواح لها، وذلك تكذيب للقرآن وإنكار للعيان. الله يقول في سورة التكوير وإذا الوحوش حشرت، يعني رجعت إليها الأرواح وبعثت ثم حشرت، هذا معنى. وتكذيب للحديث الصحيح قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، يعني اللي ما إلها قرون في الدنيا نطاحتها، شاة إلها قرون قرناء، فيؤخذ من القرناء للجلحاء، يقتص من هذه لهذه إظهارا للعدل، مش لأنه هدول مكلفين، لا ليسوا مكلفين. والبهائم لا تدخل جنة ولا نارا، وليس صحيحا أنه كلب أهل الكهف يدخل الجنة وحمار عزير يدخل الجنة، ليس صحيحا، ولا ناقة نبي الله صالح، هذا كله غير صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا شو بدل على أن البهائم فيها أرواح؟ فإذا البهائم فيها أرواح، وليس كما قال، نسأل الله تعالى السلامة وإصابة الحق والوفاة على الإيمان، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الولي هو من تولاه الله برحمته، والولي صاحب كرامات أكرمه الله بها لصدقه الكامل في اتباعه لنبي زمانه. والولي هو المؤمن المسلم المتعلم لما فرض الله تعلمه، المؤدي لما أوجب الله، المجتنب لما حرمه، المكثر من النوافل والطاعات. والولي معصوم من الكفر فقط، وقد يقع في المعاصي بعد أن يصير وليا، لكنه يتوب منها. والولي لا ينفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وأجمع أهل الحق على جواز التبرك والتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين والخالق الرازق والله فقط. يقول سيدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا. فالولي يكون عارفا بالله، مؤمنا أن الله موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يشبه أحدا، ولا يشبهه أحد سبحانه. ومؤمنا بأن الأنبياء والمرسلين أتوا بدين الإسلام وعقيدة لا إله إلا الله، وأنهم معصومون صادقون عادلون أذكياء أمناء. والولي يذكر الله بلفظ صحيح: الله، ولا يحرف اسم الله بقول الله. والولي يحضر مجالس ذكر الله ومدح رسول الله، ويشارك فيها ظاهرا وباطنا. والولي يدافع عن دين الله، ويحب العلم والعلماء، ويحث الناس على تعلم علم الدين الضروري، لأنه شرط أساس لبلوغ درجة الولاية.

0: وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك. معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون، عم ذكركم انكم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجا هرتز اف ام. تنسوا أبليكيشن نداء المعرفة. اليوم السؤال يلي حأعطيكم جوابه مرتبط نوعا ما بموضوع حلقتنا لليوم، يلي هو هل إذا نحن تبعنا حمية غذائية نأذي سناننا؟ إذا كانت الحمية الغذائية اللي نحن متبعينها صحية ومتوازنة بالتالي ما بتأذي لنا سناننا، أما إذا كانت الحمية قاسية أو غير متوازنة في عندها آثار جانبية على الأسنان. أول شيء إذا نحن كنا ما عم ناكل منيح بصير في عنا نقص بالكالسيوم بالفيتامين دي بالفوسفور، وهيدا اللي ممكن أنه يأثر لنا على العظام داخل الجسم وعلى الأسنان. ثانياً نقص الفيتامين سي إذا نحن كنا ما عم ناخد بكميات محددة أو مطلوبة بصير بيأثر علينا أنه ممكن يصير في عنا ازدياد بنسبة التهاب النيرة أو اللثة. ثالث شيء نحن لما بدنا نعمل دايت أو ريجيم كتير من الناس بتصير بتقلل أكل وبتقلل حتى شرب أوقات خلال النهار، فهيدا الشيء بيزيد الجفاف داخل الفم وبالتالي بيزيد من نسبة الإصابة بالسوسة. كمان كتير أوقات لما نعمل دايت نلجأ للمشروبات الحمضية أو حتى مشروبات الدايت اللي ممكن تؤدي لتآكل بالمينا تاعت السنان. بعض الحميات المنخفضة كربوهيدراتس كمان ممكن تؤدي لظهور رائحة كريهة داخل الفم بسبب تكون الأجسام الكيتونية. فمستمعينا إذا حبيتوا تعملوا دايت ما تنسوا أن تعملوا دايت صحي بيناسب جسمكم وسنانكم. لنبلش بموضوع حلقتنا لليوم يلي عامل بوم على السوشيال ميديا وبين الناس وبين العالم اللي حابين يعرفوا كل تفاصيله، مع اختصاصية التغذية جنان عطشان. أهلا وسهلا فيك يا جنان.
1: أهلا وسهلا فيك سارة وصباح الخير للمستمعين.
0: جنان، يعني أول شيء هلأ لنعطي هيك بريفينج للمستمعين، شو هو مرض السمنة ولا شو بيقدر؟
1: أوكي، مرض السمنة مثل ما أنت قلتي هو هلأ صنف أنه مرض، يعني نعم. ما بقى فينا نقول أنه حدا بس عنده اكتساب وزن، أكيد عم نحكي عن اللارج بوديز، عم بحكي عن أوزان كتير عالية.
0: نعم.
1: هو صنف أنه خلاص مثل مرض مثله مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم.
0: نعم.
1: وهيدا المرض صار بحاجة لتدخل من عدة أوجه من عدة طرق.
0: نعم.
1: أوكي، شو يعني وقت ما حدا يكون عنده سمنة؟ يعني عنده كتلة دهنية كتير مرتفعة.
0: نعم.
1: وهذا الشيء بيأثر على جودة الحياة ومسبب حتى للأمراض، يعني نعم. حتى بالطب القديم بيعتبر السمنة أنه هي بتخنق الحرارة الأصلية بالجسم فبتعيق عمل الأعضاء الرئيسية.
0: نعم.
1: يعني بيصير في عنا ارتفاع بسكر الدم، بيصير في عنا ارتفاع بضغط الدم، وبتلاقي أنه وقت ما حدا بيخسر 5-10% من وزنه هيدول الأمور بتتحسن.
0: أيوة.
1: بينزل ضغطه، بيتركلج شوي سكر الدم.
0: صحيح.
1: عشان هيك في بعض الأشخاص وقت ما بيلجأوا للسليف لأجل هدول الأمراض بتلاقيهم مع نزول الوزن بتختفي عندهم هيدا المشاكل. لا بل كمان أنه هو بيؤدي للاختناق خلال النوم، نحن بنسميه سليب أبنيا، أوجاع المفاصل وغيرها من المشاكل الصحية.
0: نعم. أوكي جنان، لحتى نكفي نسمع كتير عبر منصات السوشيال ميديا على أدوية الجي ال بي 1. مستمعينا اليوم في كتير مو تكنيك بتكون تسمعون منها.
1: ايه صحيح،
0: بس ننشرح لهم اياها شو هن هول الادوية وهل هن فعلا فعالين.
1: اوكي، خليني الفت نظر لامر انه نحن اليوم مهمتنا انه بدنا نرفع التوعية عند المستمعين اللي خاصة عندهم نية انه يفوتوا بهدول الادوية واللي هن بلشوا فيهم.
0: نعم.
1: اوكي، اول شيء GLP-1 هو هرمون جسمنا بيفرز يبرزوا بشكل كتير طبيعي من بعد ما نحن بناكل الأكل. مهمته أنه هو يساعد على إفراز الأنسولين بشكل منتظم نتيجة لارتفاع سكر الدم وحتى بحسسنا بالشبع. هلأ وقتما المجال الطبي والأدوية غيروا شوي بهيدول التركيبات بشكل أنه خلوها مشابهة إلى حد كتير كبير, يعني فوق 96% للجي أل بي وان اللي هو بجسمنا, وبعيارات معينة لتصير محاكية لإله وبتشتغل على المستقبلات بشكل أنه يساعدوا الأشخاص أكتر. وهون شغلتهم للجي أل بي وان يعني اللي هني شبيهين للي عنا, هو لهم اسم تكنيك ما حنقوله عشان المستمعين, خلينا نقول جي ال بي 1. اوكي هدول شغلتهم انه يرفعوا مستوى الشبع عنا لفترات طويلة ويأخروا خروج الأكل من المعدة, فبهذه الطريقة بيبقى الشخص شبعان وما بقى عنده كتير انشغال فكري بالأكل وما بيعود بيجوع بشكل مستمر, اللي هو هالأمور بيعانوا منها الأشخاص اللي عندهم اكتساب وزن وسمنة مرتفعة.
0: نعم, طيب هل جميع الأدوية اللي الناس بتسميها الأوزامبيك هي فعلا متشابهة؟
1: أول شيء الأوزامبيك هو نوع من هدول الأدوية.
0: أوكي.
1: في عنا عدة أمور, عدة أسماء بالأحرى, في عندك الأوزامبيك, الويجوفي, الساكسندا, يعني في شيء قديم وفي شيء ومنجارو, في شيء قديم في شيء جديد. ونحن هون مش عم نعمل دعاية, نحن هون بالأحرى عم نحط مثل ما بيقولوا نوعي. أوكي. لأنه هيدولي ما بقى بحاجة دعاية, هن موجودين وين من كان وخاصة على السوشيال ميديا وعم يتروج لهم أحيانا بطريقة غير مناسبة. أوكي. هلأ شو الفرق بيناتهم؟ أول شيء كيف بلشت القصة, قصة الجي أل بي وان بلشت أنه هيد هو معد خصيصا لأمراض السكري.
0: صحيح.
1: النوع الثاني أوكي لقيوا الأطباء أنه هيدول الأشخاص اللي عم ياخدوا الجي أل بي وان ميديكيشنز عم يخسروا وزن.
0: أيوة.
1: عم بتصد نفسهم, ما عم بيجوعوا كتير, نسبة الكالوريز خفيت وبالتالي خسروا وزن.
0: حلو.
1: فعادوا فكروا أكتر أنه إذا بيستعملوا كمان لاكتساب الوزن ليساعدوا على الناس اللي عندهم اكتساب وزن أنهم ينزل وزنهم.
0: نعم.
1: ومش بس هني, مين فكر كمان هيك؟ عامة الناس.
0: صحيح.
1: فصار في لجوء عشوائي من قبل الناس من دون استشارة الأطباء لهيدول الأدوية.
0: أيوة.
1: وبعض الأطباء كمان صاروا يصفوهن, قاموا شركات الأدوية طورت هيدي الأدوية لصارت لو عم يستعمل نفس المادة الفعالة, يعني مثلا عندك السيماغلوتايد.
0: نعم.
1: موجودة بعدة أسماء مثلا مثل الأوزامبيك والويجوفي, بس شو اللي بيفرق مثلا لأنه عندك مثلا ليراغلوتايد وغيرهم, شو اللي بيفرق بيناتهم؟ أنه الدواء بعياره عشو بيشتغل على أي مسار.
0: نعم.
1: في شيء بيشتغل على مسار واحد اللي هو جي أل بي وان.
0: نعم.
1: في شيء بيشتغل على مسارين.
0: أوه.
1: وهلأ حديثا حنحكي عنه بعدين أنا وياك, بيشتغل على ثلاث مسارات.
0: أوكي. يعني ثلاث مسارات معناتها مفعوله أقوى
1: وما شروط ومش للكل. هيدي هيدا هون الناس اللي بتخربط فيها, لأنه اللي بيحدد مين اللي مناسب ياخد لمسار أو مسارين أو ثلاثة هو الطبيب.
0: أوكي.
1: فلو نحن جبنا سمعنا عدة أسماء ولكن الهدف بيختلف, لأنه هيدول أدوية السكري في منهم لو نفس التركيبة اتطورت بجرعات معينة بإنديكيشنز معينة لتصير معالجة للسمنة, يعني ما بقى هو للسكري فقط.
0: نعم.
1: في شيء للسكري والسمنة, في شيء فقط للسمنة, لأنه ما كل الأشخاص اللي عندهم سمنة هن مصابين بمرض السكري تايب 2. أوكي. والجرعات هون بتختلف, عشان هيك منسمع مثلا وان عيار واحد عيار 2.4
0: ربع ونص
1: 100%. هدول التدرجات كمان لها علاقة ببروتوكول العلاج اللي بيحط الطبيب.
0: الطبيب
1: عشر سطور تحتها.
0: صحيح.
1: مش بيرسونال ترينر ولا دايتيشن ولا حتى الصيدلي.
0: اوكي. مين هن الاشخاص اللي ممكن يستفيدوا منهم لهول الابر, وبلس مين اللي ممكن انه كيف نعرف, يعني انت عم تقولي طبيب, شو الاجراءات اللي مطلوب الشخص يعملها قبل ما يبلش انه ياخذ هول الادويه؟
1: اول شيء مين هن الاشخاص اللي بيستفيدوا, واللي بيستفيدوا هن الاشخاص اللي عندهم زياده وزن, سمنه.
0: نعم.
1: مرضيه. نحن هون اذا بدنا نحكي بي ام اي عم نحكي بي ام اي فوق ال 30.
0: اوكي.
1: او اذا كان بي ام اي تحت ال 30 بس معه امراض مرتبطه بالسمنه من ارتفاع الضغط, سكري, شحوم على الكبد وغيرها.
0: أوكي.
1: هون الطبيب أول شخص نحن منتوجه له هو الطبيب، غالبا بيكون طبيب غدد وسكري، بيعمل سكرينينج، بيعمل فحص شامل، ومن ضمنهم بيكون في فحوصات دم، وبيتأكد أنه مثلا هيدا الشخص أو هيدا الامرأة على وجه التحديد منا مقبلة على حمل أو منا حامل.
0: أوكي.
1: وما بده يكون في عنا نوع من أنواع الكانسر المرتبطة بالثايرويد، بالغدة الدرقية، هذا مانع، مانع حتمي.
0: أوكي. لأي نوع منهم؟
1: نعم نعم. أوكي. وفي كمان عندك اضطرابات الطعام، مثلا حدا عنده أنوركسيا، بوليميا، هدول الأشخاص كمان ما بيناسبهم بالمرة.
0: أوكي.
1: كمان مين ما بيناسبه؟ إذا حدا كان عنده 2-3 كيلو بده يشيلهم، وهذا اللي هلأ كتير شائع. نعم. عنده بيكون عنده 5 كيلو أو عنده 5 كيلو بده يشيلهم، بيروح بيلجأ لهدول الأوبر، وأكيد هذا منه الخيار المناسب.
0: صحيح صحيح. طيب هيدي الأدوية مخصصة لإنقاص الوزن فقط لأسباب جمالية، أو هي بتدخل ضمن علاجات معينة للمرضى؟
1: بلا، هي بتدخل ضمن علاجات للمرضى، لأنه وقتها ما كمان عم ينزل الوزن، مثل ما قلنا موضوع الضغط والسكري والشحوم على الكبد عم تتأثر بطريقة إيجابية، وحتى أنه في بعض الدراسات بيّنت أنه في إلها تأثير إيجابي على صحة القلب والكلى وغيرها من الأعضاء الرئيسية يعني. فهو مش بس موضوع جمالي للصراحة. أوكي. لا بل إذا ما كان في معه خطة غذائية بطل الموضوع جمالي، لأنه بيتأثر الجمال سلبا.
0: نعم نعم. لحتى نكفي، شو اللي مطلوب الناس يعرفوه قبل ما يظنوا أنه هذه الأدوية مناسبة للجميع؟ شو كي بيقولوا شو هنا الكواليفيك أو الساينز أو الشيء اللي بيخليك تعرف أنه هذا الإنسان بيناسبه أو ما بيناسبه يأخذ هذا الدواء؟
1: أوكي. هلأ غير أنه مثل ما حكينا قبل شوي أنه مطلوب يكون البي أم آي مناسب، وهذا الإنسان مناسب بحسب المعايير الطبية، وأهم أنه يكون وزنه كتير مرتفع أو عنده مشاكل ميتابوليك ريليتد لاكتساب الوزن. في كمان عنا موضوع أنه بدنا نعرف يقينا الاكسبكتيشنز، التوقعات، يعني أنا ما فيني ألجأ لهدول الأدوية معتبرة أنه خلاص مشكلة الوزن عندي انحلت، مشكلتي شهرين ثلاثة وبوقف وأنا حأنزل كميات هائلة وكون ما أحلاني. هيدا توقعات غير مزبوطة بالمرة، الناس بتفكرها هيك، عشان هيك في ناس بتروح على هيدي الأوبر ظنا منها أنه خلص خلصت مشكلتها كليا. نعم. اللي بدنا نعرفه أنه كل ما كان الوزن عالي وكل ما كان عنا السمنة عالية، هيدول الأوبر حيبقوا مرافقين المريض لفترات طويلة، مثل ما أدوية السكري والضغط والقلب بترافق الأشخاص المصابين بهيدي الأمراض لفترات طويلة، يعني هي منا مسألة شهر وشهرين.
0: يعني كل الناس اللي عم ياخدوه شهر وشهرين وفجأة يقطعوا، بتكون تعرفوا انه ما بينقطع بهذه الطريقة
1: ابدا. لا بل، اذا ما في خطة غذائية معه ولايف ستايل موديفيكيشن، نحن انا وياك حاكين بهذا الموضوع بحلقات سابقة، في عنا احتمالية جدا قوية، لا بل غالبون بيصير في عنا رد للوزن لا بل اعلى.
0: يعني
1: اوكي، بس اللي مطلوب يعرفوا انه هو منه حل هيك، يعني بتنامي وبتفيق بتلاقي حالك نزلتي 20 كيلو.
0: نعم.
1: وهو علاج طويل الأمد.
0: نعم. في عنا سؤال من مستمع عم تسألنا، هل الإبر بتساعد على للنساء اللي عندهم الـ PCOS؟
1: هلا اكيد حقلك ليش، لانه البي سي او اس او البي ام او اس هو مرتبط مباشره بموضوع الانسولين.
0: نعم.
1: والجي ال بي 1 الميديكيشنز هن من شأنهم انه ما يرفعوا الانسولين عشوائيا، بيرفعوه بطريقه منظمه استجابه لسكر الدم. فوقت ما بيتنظم الانسولين وبينزل الوزن مباشرة البي ام او اس بتتحسن. بس كمان هيدي شغلة جوابا على سؤالك. أوكي. انه الامور اللي مطلوب البيشنس يعرفوها انه مجرد اخذهم للابر لحالها ما بيساعدهم على نزول الوزن، لابد يكون في تغير بالنوم والحركة ونظام الاكل، يعني ما بيستغنى الواحد عن استشارة ومتابعة اختصاصية التغذية ابدا، وبده يكون في كمان ستريس مانجمنت، وهو لهن ذاتهم اللي بيحتاجون أو بتحتاجون بالأحرى مريضة الـ PMOS لتتعالج من الكونديشن اللي هي عندها إياها.
0: حلو هذا الشيء. نحن بحلقات سابقة كمان مع دكتور ليلى جوهر نوجه لها تحية، حكينا عن

0: مريض وفي مرضى ما بيصير عندهم وفي مرضى بيكون جسمهم بسرعة تأثر بهيدول العوارض. أهمها عندك لعية النفس. في عنا الانقطاع أحيانا عن الطعام وبطء الحركة المعوية إجمالا. يعني في ناس بتسميها شلل بالأمعاء أو شلل بالمعدة. أوكي أنا ما كتير بستعمل هيدي العبارة, أنا بقول بطء شديد بإخراج الطعام من المعدة. أحيانا بيكون في عنا قيء وأحيانا بيكون في عنا استفراغ تعب وجفاف بالفم. هلأ اللي أنت قلتي في شيء اسمه أوزمبيك تي.
1: بعدني بدنا نسألك عنه هاي الأوزمبيك تي, أنا كتير بخصني
0: أوزمبيك تي للأسباب اللي أنت قلتيها. بيصير في عنا انقطاع بسبب الشهية المتدنية. ما هني كيف بيشتغلوا بيخففوا من الشهية؟
1: صحيح.
0: بسبب الشهية المتدنية وقلة استهلاك السوائل, لأنه خلص بيصير ما بقى عنده رغبة لا بالأكل ولا بالشرب, بيصير في عندي تجفاف بالفم. فهذا الشيء بيؤدي للتسوس, لا بل بعضهم عم بيصير في عندهم تساقط بالأسنان
1: كمان.
0: ليه؟ لأنه يعني كمان البعض بيصير في عندهم هي
1: الارتجاع المريئي,
0: الارتجاع المريئي. فكمان هذا الشيء بيأثر سلبا على الأسنان. غير أنه كمان البعض والغالب بيصير في عنا نزول بالمسلز بالعضلات تبعيه الجسم
1: طبعاً.
0: وبيتأثر حتى شكل الوجه. فصار في كمان فصار في شيء اسمه كمان أوزمبيك فيس. هذا له علاقة بهذا الشيء. من العوارض كمان اللي بتصير إذا ما كان مأخوذ بطريقة منظمة وتحت إشراف طبيب ومع متابعة مع اختصاصية التغذية, بصير عنا فقدان للكتلة العضلية وبالتالي بصير في عنا ضعف ومشاكل كتيرة صراحة.
1: جنان على سيرة الأوزمبيك فيس, أنا كتير عم شوف من الناس اللي استعملت الأوزمبيك بتحسيه كبر أو كبرت 10 سنين. هالقد عم بيفرق؟ يعني هالقد بتحس الوجه بيختير مش بس انه بيضعف صح؟
0: بسبب فقدان الكتلة العضلية. لانه بيستغنوا عن الدايت, بيفكروا ما هي هيدي هون الفكرة المغلوطة انه اذا اخذنا الابر خلص ما بقى في حاجة انه نتابع مع اختصاصية التغذية. ما في مجال اي اجراء طبي او دوائي, لابد انه كل شخص يكون مرجوع عند اختصاصية التغذية. ما في مجال.
1: في عنا كمان سؤال تاني عم بيقلنا شو عدد الوجبات المفضلة, كم عددها
0: خلال أخذ الأوزمبيك أو الأدوية بالأحرى الجي أل بي ميديكيشنز. أوكي هون نقطة كتير مهمة, هذه بالتدابير الغذائية. لأنه هول الأشخاص اللي عم ياخدوا هيدا النوع من الأدوية بتصير شهيتهم كتير قليلة, وهذا اللي بيسبب خسارة الوزن لأنه بالتالي الكالوري انتيك عم بيكون كتير متدني. فنحن بننصحهم بعدم أخذ وجبات كبيرة, لا بل أنه ياخدوا وجبات صغيرة متعددة خلال النهار قد توصل لخمس وجبات. ها أول نقطة. النقطة الثانية, أول شيء بناكله هو البروتين. هذا اللي بيوقعوا فيه بعض الأشخاص, مثلا بيأكلوا سلطة بيأكلوا نشويات والبروتين أما ما بيأكلوا أو بيأكلوا بس شيء بسيط. هذه كمان كتير أساسية. أول شيء التوصيات بتقولك أول شيء بتاكليه هو البروتين, ومطلوب يكون في حسابات لكمية البروتين لكل فرد, لأنه كمان كمية البروتين بتختلف من حدا ما عنده مشاكل بالكلى مثلا قصور بالكلى وحدا عم يعمل رياضة مثلا وحدا ما عم يعمل رياضة. فلا بد الكل يكون عم بيجيب كمية البروتين اللي هي مناسبة بحسب حالته. شغلة تانية انه لانه بيصير في عندهم قابلية اكتر ليعملوا امساك. فكمان نوعية الالياف واخذها بانتظام كتير اساسي والترطيب, لانه كمان بتصد نفسهم عن الشرب.
1: لنكفي بحديث دا كنا عم نحكي عن السايد افكت لقلون. شو هن السايد افكت وكيف فينا نحن يعني في انا بسمع ناس بيصير معهم استفراغ متواصل. لعية نفس متواصلة. كيف واحد بيقدر انه يحد من هول الصانس؟
0: هي تدابير بسيطة يعني بنقدر مثلا اكيد بحسب كل حدا كيف بيناسبه. مثلا نحن احيانا مندبر بزنجبيل اذا كان حدا بيناسبه, او مية وعسل, هدول بيساعدوا كتير على تدبير اللعية. او مثلا هيك شوية نعنع مغليين كمان هدول بيساعدوا. ما مش الحال بنلجأ هون للأدوية كمان تحت اشراف طبيب او حتى الصيدلي بيقدر يساعد بيساعد. بالنسبة لموضوع الإسهال, في بعض أنواع الفايبرز بتكمش البطن وكمان بيكون في تدابير معينة.
1: في ناس قد يصير مع أمساك وفي ناس قد يصير مع العكس.
0: صحيح.
1: نعم.
0: يا أسهال يا أمساك. هو غالبا بيصير في عنا أمساك لأنه كمية الأكل خفت.
1: نعم.
0: ولأنه الحركة المعوية صارت بطيئة. هيدي من السايد إفكت تبعونهم.
1: أوكي. هل بتعطوا المريض مصل ليشربه ولا بكفي إنه يشرب مي؟
0: أحيانا

0: أحياناً مبلا أحياناً إذا الأشخاص ما قادرت تأكل بالكمية المطلوب أنها تأكلها وصار في عندي نقص بمعادن فيتامينات ترطيب من نصف الشيكس. نعم. وفي بعض المنتجات أو يعني أشياء موجودة بالصيدليات لهيدول الحالات.
1: أوكي. هلا مثل ما عم نسمع في سايد إفكت للدواء في كتير منهم بياخدوا الإبر بيقلك أنا ما حسيت بشي وعم بقدر أكل عادي. شو بنعمل بهيدا الحالة؟
0: بده يصبر اللي عم ياخدوا هيدول الأبر وخاصة اللي مبلشين الصبر بده يكون رفيقهم. ليه؟ لأنه التارجت هن هو أنه يوصلوا لجرعة عالية وهيدا الجرعة ما بيقدر يوصلها إلا بالتدريج. نعم. لو بالأول ما صار فيه نزول وزن وهيدا جدا شائع.
1: نعم.
0: لو أنه بالأول نزوله طفيف أو لو كان نزوله سريع وقال يلا بدي علي الجرعة عشان سرع بزيادة ما شاء الله ماشي حالي. ما بيمشي الحال. بده يكون صبور جدا جدا.
1: أوكي.
0: والجرعات بتعلى مع الوقت وبإشراف الطبيب مراعيا لكل الظروف تبعيته.
1: هل بده يعمل فحوصات دم
0: أكيد
1: دورية لما بيكون عم بياخد هدول الأدوية؟
0: هلأ كمان قديش بياكل أو ما بياكل، قديش هو عم يضعف، مش عم يضعف كعم بينزل وزن، قديه هو عم بيكون ضعيف جسديا.
1: نعم.
0: أو لا
1: قوة جسدية
0: 100%. نعم. بنعمل السي بي سي، بنشوف الحديد، مخزون الحديد، الفيتامين بي 12 لأنه مثل ما حكينا بيصير في استهلاك قليل للبروتين إذا ما كان في توعية لهذا الموضوع فبيتأثر البي 12 مباشرة. نعم. بهذا الأمر والبي واحد كمان هو هذا فيتامين كتير أساسي كمان إذا نزل إذا نزل بيصير كمان في عندي موضوع القيء والاستفراغ كتير بيكون شغال فكمان منصلح هيدا النقص.
1: أوكي. هل ننطر هول الفحوصات لحتى نعرف إذا المريض بده ياخد متممات غذائية ولا أوتوماتيك نحن عم ناخدهم نعطي متممات؟
0: لا ما بنعطي متممات إلا إذا كان المريض بحاجتهم ولا أي متمم بيتاخد إلا إذا كان الجسم ناقص منه deficient.
1: في عندي سؤال هلا أنت حتفهمي عليها وتحاولي تفسري لي بطريقة أخرى.
0: نعم.
1: سلام عليكم، الكتلة العضلية بالرحم بتخوف؟
0: مش أنا الشخص المناسب لهيدا السؤال.
1: نعم بدها طبيبة نسائية لحتى تجاوبنا على هيدا السؤال.
0: صح.
1: وهي منا كتلة عضلية، بيكون في كتلة معينة أكيد بده يندرس شو هي هيدا الكتلة لحتى ينعرف إذا كان بتخوف ولا لا. بس أنا نحنا كنصيحتنا لقلك أنك تتجه عن طبيبة نسائية تعمل لك الصور والإجراءات والفحوصات المطلوبة لحتى يتحدد إذا كانت خطيرة أو لا. لحتى نكفي بحديثنا شو بدنا نحكي بعد عن فقدان الكتلة العضلية، قدي مهم الرياضة ان بارلل حتى نخلينا ننمي الكتلة العضلية مش نخسرها.
0: أكيد 100%. نعم. كمان من الأغلاط الشائعة انه خلص انا عم باخد الإبرة فما بحاجة لا اني اعمل رياضة ولا لنظم اكلي ولا لنظم النوم او الاسترس. فعشان هيك نحن منوصي هون مثل ما منوصي بانه يبقوا عم بيتابعوا مع اختصاصية التغذية كمان منوصيهم بالرياضة. الرياضة بتساعدهم ليحققوا المراد تبعهم وبتعطيهم صحة أفضل وبتساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية من إنها تنزل.
1: نعم.
0: أوكي. ففي عندك التمارين الهوائية ومنبلش كلياته بالتدريج أكيد. يعني منبلش بمثلا 10-15 دقيقة مشي بالنهار، منتدرج لسير 20-30، الهدف تبعنا لاحقا إنه نوصل ل60 دقيقة بالنهار.
1: تمارين المقاومة أكيد.
0: هيدا من جهة تانية عندك تمارين المقاومة لأنها كتير أساسية بتحسين حساسية الأنسولين بالخلايا.
1: حتى بتأثر على الأنسولين. حلو هالشيء.
0: إيد بإيد ولا كمان البي أم أو أس.
1: ومنكم نستفيد.
0: تمارين المقاومة كتير أساسية. بس بحالتهم هاي كتير مهمة. ولو كان بوزن جسمه بلش عم بيقاوم بوزن جسمه رجع بعدين بلش مثلا تنقول دمبلز أو نزل على النادي، هون أنا بدي أنصح نصيحة.
1: نعم.
0: على طول وقت ما بدنا نلجأ لاختصاص للدايت نرجع لاختصاصية التغذية. وقت ما بدي أعمل ويت ليفتينج، بدي أعمل عمل تمارين مقاومة، الجأوا لبيرسونال ترينر.
1: نعم.
0: يكون أكيد معتمد ومتخصص.
1: كوتش معروف.
0: أيوة.
1: نعم.
0: متخصصين. ليه؟ لأنه أول شيء ما بقدر أنا لحالي حقق هدف، المدة بتلعب دور، ريبيتيشنز إذا كان ببطء أو كان بسرعة عم بعمل التمرين. وكمان قوة يعني الانتنسيتي قديش قدراني انا اتحمل او ما اتحمل عشان بس ما اعمل اضرار لحالي. فلجأوا لبيرسونال ترينرز معتمدين فهمانين بمجالهم وامشوا معهم بهيدا الرحلة. رحلة الجي ال بي 1 ميديكيشنز هي بدها تكون مش بس الإبرة، إبرة، نوم، ستريس مانجمنت، رياضة، أكل.
1: نعم، وطبيب اختصاص تغذية وكمان حدا يتابعنا كرمال الرياضة.
0: صح، وحتى قد هون يكون في استشارة لمعالج نفسي حتى إذا ما إذا كان في عندي شيء. نعم. من اضطرابات الأكل أو الطعام المضطرب أو كستريس مانجمنت حتى.
1: مجد قال لي ودكتور أسنان أكيد. ايه؟ دكتور أسنان ما بتستغنى عنكم، كل حياتكم ما بتستغنى عنه.
0: صح.
1: لحتى نكفي. طيب هيدا المشكلة اللي بقول لك وقفت من هون ورديت الوزن من هون، كيف بدنا نحل هيدا الموضوع؟
0: اوكي، هون في نقطتين بدنا نحكي فيها. انه انت بيولوجيا بتركيبة جسمك معد انه هو او بالاحرى جسمك بيعطول بحاربك انك تطلعي على الوزن الاعلى.
1: لحظة، كيف
0: بيولوجيا هرموني
1: بيحاربك انه بده يرجع يطلع؟
0: صح،
1: بده يرجع للذاكرة تاعيته.
0: ايه، واحيانا اعلى، كل ما انت نزلتي هو بيكون حاسس بقلة امان. يعني انت كأنه مونة بيتك فضيتيها، فانت بتحس انه لا، اذا صار ما صار انا ما عندي اكل كفاية، فبتقومي بتجيبي
1: حافظ على الاكلات زيادة.
0: صح، بتصيري بتجيبي حتى ازود يمكن.
1: ايوه
0: اوكي، نفس الشيء الجسم، خسارة الوزن منه شيء مريح لأله بيولوجيا هرمونيا عم بحكي.
1: أوكي.
0: خاصة انه اذا انا صار لي بهيدا الوزن العالي فترات طويلة، فالخسارة بالنسبة له هي شعور بالخطر. فوقت ما انت بتوقفي هيدول الادوية، شو اللي بده يرجع تدريجيا معك؟ الشهية.
1: نعم،
0: هو اول شيء بيتأثر الشهية، فنتفي انت بتصير بترجعي بتاكلي مثل قبل. فاذا انت ما عالجتي سلوكياتك الغذائية اللي وصلتك لاكتساب الوزن بالمرتبة الأولى وما غيرتي اللايف ستايل تبعيتك، فأنت إيد بإيد حترجع للوزن السابق لا بل أعلى، لأنه فيزيولوجيا جسمك حيرجأ لهيدا الطريقة ليحافظ على حاله.
1: طب شو بنعمل حتى فيزيولوجيا نقنعه لجسمنا نحن وصلنا لهون ما بدنا نرجعه؟
0: أوكي، اللي بنعمله هو انه بدنا نبقى عم نتابع مع اختصاصية التغذية، وبدنه يصير اجباري في تغيير لللايف ستايل موديفيكيشن لللايف ستايل، وبدنا ننتبه حتى على الاكل كيف بناخده بالترتيب تبع الاكل. ومثل ما عادة بقول وكل مرة بقول، شوفوا شو سبب اكتساب وزنكم وحلو. اوكي، فهو غالبا بيكون سلوكي، غالبا بيكون طريقة تعاطي مع الأكل. أكيد ما بدنا ننسى أنه كمان بيقولوا أنه العامل الوراثي بيلعب دور، الانفايرومنت بيلعب دور، وكمان جسمه قديش مهيأ.
1: نعم، على فكرة في شغلة كنا هيك عم نحكيها من فترة، كنت أنه عقصة الرياضة، لما أنت بتصيري بتخالطي أشخاص عم يعملوا رياضة حواليك أو أشخاص عم تهتم بحالة، بتصيري أنت أوتوماتيك بدك تقلدي أو تكتسبي منهم قصص وعادات. ففعلا مثل ما عم تقول، الانفايرمنت قدي بيساعد وقدي بيأثر على الشخص. واذا في اشخاص كمان عم تسمع كلام نزلي وزنك عالي، او من اشخاص كمان عم يعطوا انطباع سيء لهيدا الشخص، كمان بيساعده اكتر انه ما يخسر الوزن او حتى انه يرده.
0: صحيح 100%. انا كتير تعاطيت مع اشخاص بسبب الانفايرمنت كانوا غير قادرين انه يمشوا بالسرعة بالعلاج اللي هني قادرين، لأنه كان الانفايرومنت مثل المكابح، كان بدهم يتقدموا 10 عم بيرجعون تنقول 5 خطوات 6 خطوات. فأي نعم، الانفايرومنت كتير بيلعب دور.
1: نعم، في عنا سؤال من مستمع بيقلنا كيف يعرف إذا أنا عندي نقص بي12؟
0: بفحص الدم
1: بس، ما في شيء له عوارض معينة؟
0: بلا أكيد، غالبا بيكون في تعب، وحتى يعني بيكون في تشققات حتى بالشفاف. أكيد مش أي حدا مشققين شفافه. نعم. بس بلا أكيد، ولكن هو فحص الدم اللي بيجسم.
1: أوكي، مستمعينا بذكركم إذا حابين تطرحوا علينا أي سؤال بيختص بحلقتنا اليوم، فيكن تبعتولنا إياه عبر الكومنت بوكس على يوتيوب، أو حتى فيكن تبعتولنا إياه عبر واتساب نداء المعرفة على 0166-76-02. موانع الاستعمال.
0: اوكي، مثل ما قلنا الحامل،
1: أوكي.
0: اللي حدا عنده اضطرابات بالطعام واللي بيكون في عنده بعض أنواع إذا هو أو بالعائلة بعض أنواع سرطانات الغدة، وأحيانا بيكون إذا في بعض المشاكل الصحية الدكتور بيقيم إذا هذا الشخص كان مناسب أنه يفوت بالأدوية أو لا.
1: العمر له علاقة؟
0: شوفي هلأ في بعض شركات الأدوية عم بتبلش توصف للمراهقين، بس كله بعده هلأ قيد الدراسة والأبحاث أكتر.
1: يمكن بالأخص إذا كان عندهم insulin resistance أو عندهم مشاكل متعلقة،
0: لأنه هلأ للأسف السمنة كتير كتير صايرة قوية خاصة عند الأطفال والمراهقين، وعم بيكون في معها كمان المشاكل المرتبطة فيها.
1: نعم. طيب إذا بدنا نحكي هلأ في دواء حالياً عم ينباع على مواقع التواصل الاجتماعي إنه الأكثر فعالية اللي هو اسمه ريتاتروتيد. أوكي، شو رأيك فيه وهل هو نافع؟
0: شوفي هلأ هو بعده عم يصير عليه أبحاث والنتائج عم بتكون كتير مهمة، ولكن بعده ما أخذ الموافقة النهائية من الـ FDA. لذلك حتى جمعية الغدد الصماء بلبنان طلعت بيان أنه ممنوع يتداول، وأنه هلأ بعده منه FDA approved. عشان هيك هون نصيحتي للمستمعين، هيدي الأدوية وقت ما بتتروج على السوشيال ميديا ما تاخدوها، ما تشتروها، وما يغركن انه بنزل وزن. هلأ تنزيل الوزن صاير ما في اهون منه، يعني الجيران بيعملوا لبعض، تشات جي بي تي بيعملكن ياه، بس الفكرة انه انا انزل من دون ما اخسر الكتلة العضلية، لانه خسارة الكتلة العضلية بنزول الوزن هي مضرة كتير قوية. العضل محرقة للدهون ومحرقة للسعرات.
1: صحيح.
0: أوكي، فأنا إذا خسرتها أنا كأني عم بخسر الحطبات تبعولي. فأنا بدل ما أخسرهم بزيدهم للحطبات كرامة أنه تبقى النار عندي، نار الحرق عندي مولعة.
1: ميتابوليزم يعني
0: 100%. فما تروحوا لهيدول الأدوية، وخاصة وقت ما بيكونوا عم يتروجوا من قبل ناس مش مختصة. وخاصة أنه هيدول الأدوية، خاصة هيدي التركيبة ريتاتروتايد، بعد منا مرخصة. فمين ما كان عم ببيعها قبل ما يكون في جهة رسمية واضحة عم بتقول رخص، ما تستعملوها وما تشتروها، خاصة من مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم. وبعد سؤال، إذا واحد بده يلجأ لشراء هيدول الأدوية، هل في محلات خاصة مطلوب واحد يروح يجيبهم منها؟
0: صيدلية. بده يروح عند الصيدلية والدكتور هو اللي بيعطيها أو بيعلمه عليها، والجرعات الدكتور كمان بيعلمه عليها، وما بيزيد أو بنقص إلا عن طريق طبيب. يعني المرجع الأساسي هو الطبيب، لأنه هو دواء، هو مثل الضغط. أنا ما فيني أوصف لك دواء ضغط ولا حتى فيني أوصف لك دواء قلب. كل حدا منا له اختصاص، وصح لهم علاقة بتنزيل الوزن، بس ما معناته أنا دايتشن بصير فيني أوصفهم.
1: نعم. طيب جنان، هلأ ككلمة أخيرة بتحب توجهها للمستمعين، شو بتقولي لهم؟
0: بدي أقول لهم أنه أول شيء السوشيال ميديا منه هو المرجع الأساسي لا لشراء ولا لأني أنا قرر إذا بدي أخذ هدول الأدوية. ولو سمحتوا ما حدا يشخص نفسه بس بسبب بوست سمعه أو بسبب خبرية سمعها أو قراها. ليه عم شدد على السوشيال ميديا؟ لأنه المعلومات الطبية على السوشيال ميديا صايرة كتير غزيرة، وكتير منها عم بيكون مغلوط. يعني تصوري عم يطلعوا مختصين بنفس المجال عم بغلطوا بعض، فهذا أمر كتير بشوش. فعشان هيك السوشيال ميديا للاستئناس، بتعلم على شغلة جديدة كأخذ فكرة، بس عطول بلجأ للمختصين بأي مجال اللي كان، مختص معتمد موثوق بسأله وبتابع معه ساعتها. أوكي، خاصة بموضوع إبر التخسيس. أوكي، شغلة تانية وقت ما بفوت فيهم بدي يكون كتير صبورة، جدا بدي يكون صبورة. العلاج أمده كتير طويل، وفي بعض الأدوية هي ما بتكون فعالة قبل 3 أسابيع. فأنا بدي أنطر هيدا المادة لتشتغل لتعطي شغلها معي. أوكي، شغلة ثالثة، تابعوا على طول مع اختصاصية التغذية قبل خلال وبعد، يعني حتى من بعد توقيف الدواء أنتوا بحاجة تبقوا عم بتتابعوا عشان ما ترجعوا تستردوا الوزن اللي أنتوا خسرتوا. ولو استرديتوا استردوا شيء بسيط، بس نمط الحياة لابد أنه يبقى معتدل ومظبط على كل اللي نحن حكيناه قبل.
1: نعم. جينا أنا كتير بدي أتشكرك على كل المعلومات اللي عطتينا إياها لليوم. فعليا كنا بحاجة نسمع معلومات أكتر عن هول القصص لأنه صارت كتير منتشرة عنا صراحة بمجتمعاتنا وبرا كمان. إن شاء الله بتكرر لقاءنا بحلقات قادمة
0: إن شاء الله.
1: كمان إيمان ومجد من وراء الكنترول بتشكركم مستمعينا، بتمنى تكونوا انبسطوا معنا لليوم. إن شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة. انترونا.

0: مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: لمولد خير مولدا
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب

0: لين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشدي.

كالحوض وزمزم. انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعلو ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقدي. ودعا لتوحيد الإله، وأنه هو واحد لا عن طريق العدد، ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات، فيا له من صمد. رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة، يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر، وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك المرقد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند

بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: كل شيء خلق بقدر. قال بعض العلماء: القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية، فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه، فيدخل في ذلك عمل العبد الخير والشر باختياره، ويدل عليه ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. ومعناه أن المخلوقات التي قدرها الله تعالى وفيها الخير والشر وجدت بتقدير الله الأزلي، وأما تقدير الله الذي هو صفة ذاته فهو لا يوصف بالشر، فإرادة الله تعالى نافذة في جميع مراداته على حسب علمه بها، فما علم كونه أراد كونه في الوقت الذي يكون فيه، وما علم أنه لا يكون لم يرد أن يكون، فلا يحدث في العالم شيء إلا بمشيئته، ولا يصيب العبد شيء من الخير أو الشر أو الصحة أو المرض أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك إلا بمشيئة الله تعالى، ولا يخطئ العبد شيء قدره الله وشاء أن يصيبه. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رواه أبو داود. ثم تواتر واستفاض بين أفراد الأمة. وروى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله، أي لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض. وروى أيضا بالإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالجابية، فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وكان عنده كافر من كفار العجم من أهل الذمة، فقال بلغته: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر للترجمان: ماذا يقول؟ قال: إنه يقول: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء. وروى البيهقي عن الشافعي أنه قال حين سئل عن القدر: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. فتبين بهذا أن الضمير في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء يعود إلى الله لا إلى العبد كما زعمت القدرية بقوله تعالى إخبارا عن موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر. ولو لم يشأ الله عصيان العصاة وكفر الكافرين وطاعة الطائعين لما خلق الجنة والنار.

لا يغيره شيء، لا دعوة داع ولا صدقة متصدق ولا صلاة مصل ولا غير ذلك من الحسنات، بل لا بد أن يكون الخلق على ما قدر لهم من غير أن يتغير ذلك. وأما قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فليس معناه أن المحو والإثبات في تقدير الله، بل المعنى في هذا أن الله جل ثناؤه قد كتب ما يصيب العبد من عباده من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك، وأنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في صلة رحم وغيرها لم يصبه ذلك البلاء، ورزقه كثيرا وعمره طويلا، وكتب في أم الكتاب ما هو كائن من الأمرين، فالمحو والإثبات راجع إلى أحد الكتابين كما أشار إليه ابن عباس، فقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهم في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال يمحو الله ما يشاء من أحد الكتابين، هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت وعنده أم الكتاب. والمحو يكون في غير الشقاوة والسعادة، فقد روى البيهقي أيضا عن مجاهد أنه قال في تفسير قول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، أنه قال يفرق في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة، فأما كتاب الشقاوة والسعادة فإنه ثابت لا يتغير. فلذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي فيه إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا فامح عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدا، وإن كنت كتبتني في أم الكتاب محروما مقترا علي رزقي فامح عني حرماني وتقتير رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير. فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ولا ما شابهه، ولم يصح هذا الدعاء أيضا عن عمر ولا عن مجاهد ولا عن غيرهما من السلف، كما يعلم ذلك من كتاب القدر للبيهقي. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 34 من سورة سبأ إلى آخر سورة فاطر بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

أسرار السواك ومنافعه. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قبسات نورانية وإشراقات خير من هدى الطب النبوي الشريف تزيد المؤمن إيمانا، وتشهد بصدق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. مستمعين الكرام، قبل التحدث عن أسرار السواك وما فيه من منافع عظيمة للفم والأسنان، نحب في البداية أن نبين أن أساليب حماية الأسنان في طب الأسنان ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية. أولاً، الطعام الذي هو العنصر الأول في حلقة تسوس الأسنان. ثانياً، تنظيف الأسنان، وذلك لمحاربة البكتيريا وإزالة بقايا الطعام من الأسنان، لأنها سبب كبير في تسوس الأسنان. ثالثاً، تقوية بنية الأسنان لتزداد مناعتها ضد التسوس. لذلك اتجه علم طب الأسنان ومنذ سنين بعيدة إلى اتباع استراتيجية حديثة لحماية الأسنان من التسوس عن طريق التوصل إلى طرق ومركبات ومحاليل كيميائية لحماية الأسنان وتقوية بنيتها، وذلك بعد مئات السنين من الأبحاث، وبعد مجهود كبير وتقدم واسع في العلوم الطبية في العصر الحديث. إلا أن أفضل الخلق وسيد العالمين، ومنذ ما يزيد على 1400 سنة، أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى كل هذا الذي يسعى إليه أطباء الأسنان وخبراء طب حماية الأسنان بما آتاه الله من جوامع الكلم وهدي عظيم ينفع الإنسان في دنياه وآخرته. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. لقد حث وحض عليه الصلاة والسلام أمته وأرشدها إلى استعمال السواك لتطهير الفم وحماية الأسنان وتقويتها، مختصرا بذلك كل الطرق والمركبات الكيميائية الحديثة لحماية الأسنان. فقال الرسول العظيم وسيد العلماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. مصدر السواك: إن مصدر السواك هو من أجزاء مختلفة من النبات، مثل الجذور أو السيقان أو الأغصان أو الفروع، وتختلف هذه الأجزاء التي تؤخذ وتستعمل كسواك من نبات لآخر. فالسواك منه ما هو من شجر الزيتون أو النخيل أو غيرهما، ولكن أهمها نبات الأراك الذي يسمى في بعض البلدان بشجر فرشاة الأسنان، والذي قال عنه العالم الرباني أبو حنيفة رضي الله عنه: هو أفضل ما استيك به، لأنه يفصح الكلام ويطلق اللسان ويطيب النكهة
ويشهي الطعام وينقي الدماغ، وأجوده ما استعمل مبلولا بماء الورد. ومما يجدر ذكره أن أنواع النباتات المختلفة التي تؤخذ لتستعمل كسواك لتنظيف الفم والأسنان وتقويتها تحتوي في مجموعها وبنسب مختلفة على العناصر والمواد الكيميائية التي تقوي بنية الأسنان وتحفظها من التسوس وتقوم بمحاربة البكتيريا التي هي سبب في تسوس الأسنان، كما أن شعيرات السواك التي يستاك بها الأسنان تحل محل الخيوط المستعملة في عملية تنظيف الأسنان والقضاء على البكتيريا. لقد توصل خبراء طب الأسنان وبسبب التقنيات الحديثة المتبعة في العصر الحديث إلى الوقوف على أسرار السواك وما فيه من فوائد ومنافع كبيرة للأسنان والفم، من تنظيف الفم وتطهيره وتقوية الأسنان ومعالجة أمراض اللثة والأسنان. وازداد اهتمام خبراء طب الأسنان بالسواك وعملوا على إدخال عناصره الكيميائية في معاجين الأسنان لما للسواك من تأثيرات إيجابية فعالة على الفم والأسنان. فقد دلت الأبحاث الطبية الحديثة أن عود الأراك يحتوي على مواد كيميائية مؤثرة جدا ومفيدة للأسنان. وفي قسم الأبحاث بشركة سويسرية للأدوية تم إجراء التجارب العلمية على خلاصة السواك، فجاءت النتائج المخبرية لتؤكد أن السواك يحتوي على مواد قاتلة لميكروبات الفم الضارة التي ينتج عنها التهابات اللثة وتسبب تسوس الأسنان. وفي أبحاث أجرتها جامعة الرياض وجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية جاءت المؤشرات مؤكدة لوجود المفعول المضاد للالتهابات والبكتيريا في عود السواك وخاصة في عود الأراك. لذلك أنتجت شركة سويسرية معجون أسنان ليعتمد في الأسواق الأوروبية، كذلك فعلت شركات عدة في بلدان العالم لإنتاج مثل هذه المعاجين في الأسواق. أحبابنا المستمعين، إن استعمال السواك كما يقول العلماء يجلو الأسنان ويقوي اللثة ويساعد على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ويطلق اللسان ويطهر الفم ويرضي الله تعالى ويزيد في الثواب، لأنه سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما أنه يبيض الأسنان ويسوي الظهر ويهضم الطعام ويقطع البلغم ويزيد في الفصاحة ويجلو البصر ويسكن عروق الرأس ويفيد المعدة ويجلب الرزق ويسهل نزع الروح ويذكر بالشهادة عند الموت. فلا تعجبن أن يحض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته حضا بليغا على الاهتمام باستعمال السواك في جميع أحوالهم، خاصة عند الاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم من طول السكوت وعند أداء الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بدون سواك. فالسواك إذن يزيد في الثواب ويضاعف في أجر الصلاة. ولقد كان من حرص الصحابة عليهم السلام واهتمامهم بالسواك واتباعهم
اتباع هذه السنة المباركة عن نبيهم عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يضعونه بين رؤوسهم وآذانهم. وفي الختام مستمعين الكرام، وبعد أن تعرفنا على عظمة سنية السواك ووقفنا على أشياء من أسرار السواك وخصائصه وفوائده العظيمة التي يشهد بها الطب الحديث، نقول سبحان الله العظيم الذي أطلع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ومنذ ما يزيد على 1400 سنة على أسرار السواك ومنافعه العظيمة للفم والأسنان، ونتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله عز من قائل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً.

إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة، إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة، إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل ناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

الحشر واللواء راعي الشفاعة يوم الحشر واللواء.

من هو صديقك؟ حسن الخلق لا تخفى فضيلته في الدين، وقد مدح الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه السلام إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أسامة بن شريك: قلنا يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. ومن حسن الخلق اختيار الصديق الصالح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا خير في صحبة الأحمق، وقد قيل: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. ولابد أن يتحلى الصديق بحسن الخلق، إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه، ولكن إذا غضب خالف ما هو معلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه. أما الفاسق فالخطر كل الخطر في صحبته. وقد روي أن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه قال: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وقد جاء في وصية رجل لابنه حين حضرته الوفاة أنه قال: يا بني، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك. وقيل: اصحب من إذا مددت يدك إلى الخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. فما أحوجنا اليوم إلى رجال بهذه الصفات، أصدقاء وإخوان وحكام. فمن أسباب خراب البلاد وفساد المجتمع سوء العشرة بين العباد، والأنانية والانغماس في الملذات دون النظر إلى حدود الشرع وميزانه. وبالاختصار، عليك أيها الشاب أن تختار الصديق الصالح، وأن تحذر من صديق السوء. وقد قال أحدهم: الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم ولا يستوونك.

0: من أسرار رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام أن الذي يكرمه الله تعالى بها فإنه ينال حسن الختام ببركة النبي الإمام. وحول موضوع هذه الرؤية الكريمة نبقى الآن مع المحاضرة الدينية الجامعة لفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى ورعاه.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. وعنده، أي عند البخاري أيضا رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. هذان الحديثان كلاهما صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر مهم معرفته، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رآه الشخص في المنام وسمع أنه قال له كلاما، فإنه يجب أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لشخص في الرؤيا كلاما يخالف ما قرره الرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء حياته من القواعد الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر قبل وفاته قواعد شرعية، هذه القواعد لا يقول الرسول لأحد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم شيئا يخالفها، أي يخالف تلك القواعد، إنما إن حصل وتوهم متوهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أشياء بخلاف ما قرره عليه الصلاة والسلام في حياته، فليعلم أن هذا ليس معناه أن الرسول قال ذلك أو أن الرسول غير ما قاله ما قرره في حياته، بل يكون الأمر راجع إلى هذا الشخص، أي يكون هذا الشخص مثلا توهم أن الرسول قال له هذا الكلام. قد يكون الشخص في الرؤيا يرى رسول الله ومع ذلك يتوهم كلاما لم يقله الرسول، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الشخص: أنا توهمت، أنا ما وعيت كلام رسول الله. يقول أنا توهمت، أو يقول أنا ما وعيت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى على اعتقاد أن رسول الله لا يقول شيئا بعد وفاته يخالف ما قرره عليه الصلاة والسلام في حياته، يبقى الشخص على هذا الاعتقاد. من هنا قال العلماء